كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الشعراء، تلاها علينا القارئ الشيخ هاني الحسيني، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي يتلو علينا ما تيسر من سورة الحجرات.

من آيات الله البينات ومما تيسر من سورة الحجرات تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في 4:26 يحين موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبعد قليل تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر، معنا فيها قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ علي محمود شميس، ومبتهلا المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون، وينقلها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. حتى ذلك الحين نبقى مع هذا الفاصل من التواشيح الدينية للشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: وإن محمدا لرسول.
1: قدم الشيخ كامل يوسف البهتيمي وبطانته هذا الفاصل من التواشيح الدينية إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي ساداتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدار.
1: حمدا لرب واحد مأمول، رب العباد الرازق المسؤول. لو كانت الأرزاق في يد غيره قطع الحياة وسد كل سبيل. لا تغترر يا ابن الفناء، فكلنا رهن ضعاف في يد المجهول. نحمدك يا من نطقت بوحدانيتك جميع الكائنات، فالسماوات دائما وأبدا تقول سبحان من رفعني بقدرته وأمسكني بقوته فهو ركني وعمادي، والأرض دائما وأبدا تقول سبحان من وسع كل شيء علما ومهد مهادي، والبحار دائما وأبدا تقول سبحان من بمشيئته وإرادته وقدرته أجراني وأسال عيون مائي لورادي وقصادي، والعارف به يقول سبحان من دلني عليه وجعل إليه مرجعي ومعادي. أما المذنب فيقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن خير الناس هم الموفون بعهدهم. نعم، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير عباد الله الموفون المطيبون. صدقت يا حبيبي يا رسول الله، ما للسماء تلألأت أنوارا، ما للنجوم تعانق الأقمار. الله أكبر، هل نور محمد ليكون في فلك الزمان منارا. أدى الرسالة شاهدا ومبشرا، ومحى الضلال وجاهد الكفار. اليتم في حق اليتيم مذلة، وهو الذي باليتم حاز فخارا. صلى عليك الله يا علم الهدى، صلوا عليه وعظموا المختار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زلنا على نفس الطريق نمضي، نتخذ من عرين الإسلام ومن حصن العربية الحصين من الجامع الأزهر الشريف منطلقا يوميا لمصافحة الآذان والقلوب بكلام الله عز وجل عبر موجات إذاعة جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة المؤمنون، نحييكم في مستهل هذا اليوم المبارك الطيب، وننقل لكم صلاة الفجر في هذه الأجواء الروحانية التي تتنزل فيها الرحمات ويتجلى الله عز وجل فيها علينا بالبركات. وما علينا أيها الإخوة المؤمنون إلا أن نبدأ بخير الكلم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة بدءاً من الآية 29 إلى الآية 50 من سورة القصص، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس.

0: يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا، اجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكانت من الآية 29 إلى الآية 50 من سورة القصص، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نرفع أكف الضراعة لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون.
1: بسم الله الرحمن

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا من الجامع الأزهر الشريف مبتهلنا المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون. عشنا معه قبل الأذان الدعاء والابتهال لله عز وجل، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، الإخلاص سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، وإنما هو نور في القلب به تفتح أبواب القبول وتمحى آثار الرياء وترفع الدرجات. نعم، الإخلاص في الأقوال والأفعال هو روح العبادة وسر القبول وطريق الوصول، والله تبارك وتعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والمخلص هو الذي يصفي عمله من أي شائبة، وهو الذي يؤدي رسالته دون أن يبالي بمن مدحه أو ذمه، طالما أن عمله يرضي الله عز وجل. ولما للمخلصين من مكانة عظيمة عند الله، فإن تكريمهم والاحتفاء بهم في الدنيا سنة حسنة وامتثال لأمر الله بشكر المعروف والجميل. ازرع جميلاً ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع. إن الجميل وإن طال الزمان به فليس يجنيه إلا الذي زرع. والمخلص أيها الإخوة المؤمنون تجدونه دائماً وفياً بالعهد، لأنه يعلم أن الوفاء بالعهود خصلة من خصال المؤمنين الصالحين، وأدب رباني جليل، وخلق نبوي كريم، وسلوك إسلامي حميد. وقد جعل الله سبحانه وتعالى الوفاء بالعهد من صفات أهل الصلاح والفلاح والإيمان كذلك، فقال سبحانه: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ومن هؤلاء الذين اتسموا بخلق الوفاء وأخلصوا في أداء رسالتهم زميلنا الأستاذ علي مسعود السهيد، مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة، الذي يختتم رسالته معنا غدا. فقد تفانى في أداء رسالته دون انتظار شكر أو ثناء من أحد كدأب كل المخلصين، بل كان يبيت في عمله كي تقوم الإذاعة بدورها في رفع راية الإسلام السمحة ونقل صلاة الفجر يومياً على الهواء. وقد صاحبته كثيراً في فجر الثلاثاء
والجمع، فما وجدت فيه إلا كل صدق وإخلاص. ولذلك فإننا نسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرًا على ما قدم للإذاعة المصرية، وأن يوفقه في حياته، وأن يجعله دائمًا من عباده المخلصين. اللهم ارفع بعمله قدره في الدنيا والآخرة، اللهم أكرمه برضاك يا رب العالمين، وأكرم كل القائمين على هذا العمل الجليل المبارك من القراء والمبتهلين والمذيعين والفنيين، واجعل عملهم خالصًا لوجهك الكريم يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في فجر هذا اليوم المبارك الطيب الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ علي محمود شميس.

0: استووا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر
1: الله أكبر.

قاض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا، وأن تحفظ مصرنا، وأن

اجعلنا من أهل الفجر دائما أبدا، لا تحرمنا بركة الفجر يا رب العالمين. اللهم أحسن خاتمتنا أجمعين، أحسن خاتمتنا أجمعين، لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وقد غفرت لنا ورحمتنا وسترتنا

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. يا مولانا يا مجيب، من دعاك لا يخيب، يسر لنا فرجا قريب بالصلاة على الحبيب. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. أمنا في هذه الصلاة الشيخ محمد فوزي البربري من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، وكان معنا قارئ للقرآن الكريم القارئ الشيخ علي محمود شميس، وكان معنا مبتهلا ورفع نداء الحق المبتهل الشيخ محمد أكمل هارون، ومن غرفة المراقبة الرئيسية محمد أبو الدهب وتامر عبد الغني ورامي عبد المنعم، ومن مصدر الإذاعات الخارجية حنفي محمود وأشرف أبو زيد وعماد مدني، ومن استوديو البرنامج العام الزميل شحاتة عبد العظيم، ومن الإذاعة الخارجية الزميلان حسن صفوت وحسن سيد أحمد، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحياتي من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار، وكل التحية والتقدير والشكر من أسرة الإذاعة المصرية، وباسمكم جميعا أتقدم بخالص التحية والتقدير للزميل علي مسعود السهيت مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد نقل صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف فجر يوم الثلاثاء السابع من صفر من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من يوليو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى كتاب الله مرتلاً. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 14 بعد 100 من سورة النساء.

بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

دهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك،

بغير حق وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيماً

ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك.

بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية

0: الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورتي النساء والمائدة. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم. ساعتنا الآن 5:55 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد بدر، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8:00 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الجن، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات ومن سورة الجن تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحانه.

والله لن أخشى الحياة وضيقها ما دام لي فوق السماء رجاء ما بين آمالي إلى تحقيقها صدق اليقين وسجدة ودعاء. غدا سيرتحل الظلام وينجلي ويشع من بين الضلوع ضياء، وأرى بشارات السماء قريبة، إن الشدائد بعدهن رخاء. سبحانه.

0: القول بالقلب يختلف عن القول باللسان فقط، فالقول بالقلب هو شأن المؤمنين الصادقين، أما القول باللسان فهو شأن المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وإن أظهروا الإيمان بألسنتهم فهم منافقون كذابون. قال الله لرسوله: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فاللهم إنا نعوذ بك من الكذب والنفاق وسوء الأخلاق. سبحانك.
1: تسابيح.
0: الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

0: تصنع الوش وتسعى في البكور.
1: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
2: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية السادسة من سورة المائدة.

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيباً

بينهم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.

ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض

يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة

قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ

الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: تعملون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة المائدة. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام نون واو، يقول في رسالته: صليت خلف إمام فوجدته يسكت مدة طويلة بعد قراءة السورة، ثم بعد ذلك يركع، وبعد الصلاة سألته فقال هذه السكتة سنة، فهل هذا صحيح؟ أرجو بيان هذه المسألة. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد روى الحسن عن سمرة رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكت سكتتين، إذا استفتح وإذا فرغ من القراءة كلها. وفي رواية سكتتين، سكتة إذا كبر وسكتة إذا فرغ من قراءة غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
3: أي بعد الفاتحة.
4: أي بعد الفاتحة، نعم. أخرج هذا الحديث أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه بمعناه، والحديث حسنه الترمذي. ويستفاد من هذا الحديث الشريف ومن مجموع رواياته أنه يسن للقارئ في الصلاة ثلاث سكتات: السكتة الأولى بين التكبير والقراءة، وكان يقول فيها الدعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أخرجه البخاري الحديث. والسكتة الثانية بعد قراءة الفاتحة، قال الإمام النووي أنه يسكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة. والسكتة الثالثة عقب قراءة السورة وقبل الركوع، وهذه السكتة ثابتة في الرواية الأولى من حديث سمرة هذا، وقد أشرنا إليها. قال الإمام الشوكاني إنه قد ذهب إلى استحباب هذه السكتات الثلاث: الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، واستحب أصحاب الشافعي سكتة رابعة، وذلك بين لفظ ولا الضالين وبين آمين في الفاتحة. قالوا ليعلم المأمون أن لفظة آمين ليست من القرآن الكريم. وقال الإمام قليوبي في حاشيته على المحلى من علماء الشافعية: كما زاد ابن حجر سكتة بين الافتتاح والتعوذ، وسكتة بين التعوذ والقراءة، فتكون السكتات ستة، ولكن الحنفية والمالكية قالوا إن هذه السكتات مكروهة نظرا لقول بعض أهل العلم بضعف حديث سمرة هذا.
3: الخلاصة في هذه المسألة فضيلة الدكتور حتى يستفيد المستمع والمستمعون.
4: نعم، الخلاصة في هذه المسألة: على أي حال، هذه المسألة وهذه الروايات تدور على الندب والاستحباب، أو على السنة الخفيفة لمن يقول بها، وفي الأمر سعة، له أن يأخذ بهذا الرأي أو يأخذ بذاك. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع دال صاد عين، يقول في رسالته: اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على 4 أعوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية دفعة واحدة على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه. يقول السائل: فما حكم الشرع في ذلك؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عطا عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة.
5: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فأقول وبالله التوفيق. اعلم أخي السائل بارك الله فيه أن هذه المسألة لها أحوال ولكل حال حكمة. الأول أن يكون الاتفاق على الحط أو الإنقاص مشروطا في أصل العقد، فهذا يعتبر ربا محرما شرعا، وهو من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
3: فضيلة الدكتور عطا، نريد توضيح أكثر.
5: نعم، يعني معنى هذا الحديث أن من تلبس بهذا المحظور الشرعي أنه باع بيعتين، يعني هذا عقد واحد.
3: هذه المسألة فيها بيعتين فضيلة الدكتور؟ أنت ترى ذلك؟
5: لا، أنا أتكلم عن هذه الحالة. أنا قلت هذه المسألة فيها أحوال، أن يكون هناك اتفاق من البداية أثناء العقد أنه سيشتريها بـ100 هكذا لمدة 4 سنوات بالتقسيط.
3: نعم.
5: وإذا دفع في منتصف المدة تكون بـ90 أو بـ80، فهنا ثمنان وهنا جهالة، ولا ندري هل سيشتري بهذا الثمن أم بذاك، كما أن هذا يقترب من القمار إلى آخره. فعندنا لابد من المعلومية ومن الوضوح في المعاملات حتى لا يكون هناك نزاع بعد ذلك. هناك ترتفع أحيانا العملات، هناك تنخفض، هناك بعض السلع.
3: نعم.
5: يحدث نزاع، فهنا الشريعة الإسلامية واضحة تمام الوضوح في ذلك، خاصة في المعاملات لابد وأن تكون واضحة من البداية، لا يكون فيها جهالة ولا يكون فيها غرر، سواء في الثمن أو في المسمى أو في العاقدين أو ما إلى ذلك. فلذلك الحديث واضح جدا: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. ستكون هناك مشكلات، ستكون هناك خسارة، أو سيرتكب حظرا شرعيا أو محظورا شرعيا وهو الربا، نسأل الله العافية. الحال الثاني أن يكون الدين حالا، يعني لا يكون الاتفاق وقت العقد على الحط من الثمن، لكن هما اتفق على ثمن محدد من البداية، لكن أصبح الثمن حال الآن، فلا يستطيع المدين أن يسدد، فيمهله الدائم بعض الوقت ويسقط عنه أيضا بعض الدين. هذه المعاملة لا شيء فيها، لأنها من قبيل المسامحة ولم يشترط عليه أي اشتراط البائع أو المشتري، لا يوجد اشتراط أثناء العقد كما هو الحال في الصورة الأولى. فهذه الحالة جائزة لأنها من المسامحة والإبراء. الحال الثالث أن لا يكون مثل هذا الاتفاق أيضا مشروطا بين العاقدين، ولم يطلب المدين لكن كان تبرعا من الدائن بعد تعجيل المدين سداد الدين أو أقساط مؤجلة منه، فيعتبر ذلك من قبيل المسامحة والتبرع. الحال الرابع يجوز أن يدفع المدين للدائن عرضا مقابل دينه وإن كانت قيمة العرض أقل من دينه. الحال الخامس أن يكون الاتفاق على حط جزء من الدين مقابل تعجيل الباقي طارئا بعد انعقاد العقد كما في هذا السؤال، وهذا قد منعه البعض وفق لرواية المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: أسلفت رجلا 100 دينار ثم خرج سهمي في بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: عجل لي 90 دينارا وأحط 10 دنانير، فقال: نعم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فقال: أكلت ربا يا مقداد وأطعمته، ولأن الخصم مقابل الزمن يشبه الزيادة مقابل الزمن، بجامع أن كل منهما جعل للزمن وحده ماليا. لكن هناك رأي آخر لابن عباس ومن وافقه، وهو ما عليه الفتوى إلى جواز حط جزء من الدين مقابل تعجيل الباقي، لما روي عن ابن عباس قال: لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج بني النضير، قالوا: يا رسول الله، إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. قال: ضعوا وتعجلوا، ولأن الربا زيادة في أحد العوضين مقابل زيادة الأجل، فهو إضرار محض بالغريم، ويختلف عن الحط عن الذمة مقابل سقوط الأجل، فينتفع كلا الطرفين بذلك. وعليه فإن إسقاط جزء من الدين المؤجل مقابل تعجيل الباقي جائز شرعا، سواء كان بطلب من الدائن أو المدين، ولا يدخل هذا في الربا المحرم شرعا، على ألا يكون ذلك مشروطا في العقد هذا. وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بخالص الشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطاء عبد العاطي الصنباطي، أستاذ الفقه المقارن وعميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة. إخوة الإيمان، حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: ساعتنا الآن 6:17 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لسورة الفجر يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الفجر، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه رسالة المسجد في الإسلام.
2: الحمد لله وصلاة وسلاما على السراج المنير وعلى الآل والصحب وكل تابع مستنير. أيها المستمع الكريم، سلام الله ورحمته وبركاته عليك. المساجد بيوت الله في الأرض، ومكان طاعته وعبادته وضيافته وزيارته، ومهبط رحمته ونفحاته، ومنزل سكينته وتجلياته، ومحراب أنبيائه وأوليائه. إنها مدرسة الكتاب والسنة، ثم هي معهد العلم والحكمة، ملاذ العائدين واللائذين، ومقر حزب الله من القانتين والمستغفرين والذاكرين، ألا إن حزب الله هم المفلحون. لذلك منحها الله الكثير من التقديس والإجلال والإكبار والإعظام، وجعل عمارتها دليلا على الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي الحديث الصحيح: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. ويكفي المساجد شرفا وتكريما أن الله عز وجل أضافها لنفسه، وأن المساجد لله، فلا تدعوا مع الله أحدا. ولقد أمر الله عز وجل بتطهيرها وتنظيفها وتطييبها وصيانتها عن عبث العابثين، فحرم فيها النوم والكلام والطعام والشراب والبيع والشراء، بل نهى عن كل ما من شأنه أن يحط من كرامتها وأن يعرضها للمهانة والابتذال. ولسمو رسالة المسجد، كان بناؤه أول عمل يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة. فقد كان المسجد على عهده وعهد أصحابه مدرسة للتربية والتعليم، ومعهدا للتثقيف والتهذيب. كذلك كان مجلسا للقضاء، يفصل فيه الإمام بين المتخاصمين ويحكم بينهم بما أنزل الله، كما كان مركز القيادة العامة للقوات المسلحة، فيه توضع الخطط الحربية، وفيه تعقد الألوية، ومنه يخرج جيش الإسلام ويتحرك من ساحة المسجد إلى ساحة الوغى والقتال، مستبشرين بإحدى الحسنين، فإما الشهادة والجنة، وإما النصر والغلبة. ولطالما ربى هذا المسجد المتواضع البنيان فرسان العالم، هازم الجبابرة وقاهر الأكاسرة والقاصرة، ولطالما خرج قادة الفكر وجهابذة العلماء من أئمة التفسير والحديث وعلماء الفقه واللغة وأصول الفقه والأساتذة في مختلف المعارف والعلوم الإنسانية. ألا فهرعوا أيها المسلمون إلى بيوت الله لتجدوا فيها الراحة وبرد اليقين والطمأنينة، وكفاكم شرفا أن الله يصرف العذاب عن العالمين إكراما لكم. ففي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. هذا، والله ولي التوفيق.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور طه خضير الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح حدثنا تحت عنوان رسالة المسجد في الإسلام. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
1: وسلم. تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورتي يوسف والرعد، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

0: من آيات الله البينات ومن سورتي يوسف والرعد تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. رواه البخاري. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث النبوي الشريف يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان المسلم إذا أحسن إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها، أي أن الله سبحانه وتعالى يضاعفها له، وكأنه فعل 10، بل يضاعفها إلى 700 ضعف. وأما السيئة فتكتب له بمثلها. هناك حديث آخر أخرجه البخاري ومسلم بالسند الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1. هذا الحديث الذي معنا الآن، إذا أحسن أحدكم إسلامه، يقيد الحديث القدسية الذي يقول: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكأن هذه الأضعاف الكثيرة مقيدة ومشروطة بأن يحسن إسلامه، لأن الحديث الذي معنا قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه. فلا نفهم الحديث في ضوء رواية واحدة، بل نفهمه في ضوء كل الروايات والطرق وكل الأحاديث، حتى نقف على المعنى بعد التقييد لما هو مطلق، وبعد التفصيل لما جاء مجملا. وما المراد بقوله إذا أحسن أحدكم إسلامه؟ أي أداه على الوجه الحسن، أي أتقنه وجوده وأخلص فيه العبادة لله تعالى بإتقان من يعلم أن ربه مطلع عليه، كما جاء في حديث جبريل عندما سأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال له: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنه قمة الإخلاص والعبادة والإتقان في العمل. فلذلك إذا أتقن وأحسن إسلامه وعباداته وطاعته لله تعالى فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما السيئة فتكون بمثلها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى يكافئ به من أحسن إسلامه ومن أتقن عبادته ومن أخلص فيها. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. فكما أن السيئة تكون نهاية أصحابها، كذلك فإن الحسنة يضاعف الله ثوابها لأهلها. من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهنا نقف على فضل الله سبحانه وتعالى وعلى رحمته. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدمي، إما بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق الله له علما يدرك به ذلك. لأنه كيف يعلم أنه في قلبه هذا الإخلاص وهذا اليقين حتى يكتب الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف؟ هذا بعلم الله وإلهامه للملك. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل على

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول تصويب الله تعالى للأنبياء فيما لم ينزل فيه حكم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول حفظ الله تعالى للقرآن الكريم بنفسه، وذلك من خلال الآيات الأولى من سورة النجم من قول الحق عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن هو إلا وحي يوحى. النطق يعني بقول وما ينطق عن الهوى، إنما بينطق عن وحي يوحى مش من عنده، لا اجتهاد ولا أدلة ولا خد أدلة الكون، هو اللي قاعد يقول شوف الكون، ولا اجتهد في شيء أبدا. ده جاي إن هو إلا وحي يوحى، من يوحيه؟ علمه شديد القوى، يوحيه الله. من يوحيه إلى محمد، واللي روحاه ربنا إلى من أوحاه شديد الايه؟ معلمه شديد القوة. وما معنى القوة؟ لجمع قوة، يبقى لازم له قوة استقبال، ذكي يستقبل الشيء، ادي واحدة. وبعدين له حافظة تحفظ ما استقبله، وملوش حاجة تلو الحكم او وملوش خيانة تخليه يغير زي ما غير في الكتب المقدسة. يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، ما فيش عنده حجم. ولذلك جاب شديد القوة دي فسرها في آية أخرى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ده قبل ما يوحى ولا أي حاجة. وبعدين حيقولوا نزل به الروح الأمين، أبدلوا صفة الإيه. وبعدين يقول ذي قوة عند ذي العرش مكين، شوف جايب له كم صفة، لأنه عايز صفات متأه. فقوله ذو مرة، المرة هي الحاجة اللي تقوي الشيء وتخليه، يعني قلنا اللي هي منها الفتح. احنا عندنا لما نحب نعمل فتح حبل، نعمل الحبل بقوة تناسب مهمته، فإن كان يعني مهمته صعبة كده نعملها مرة واحدة كده وخلاص. إن كنا عايزين يبقى مثل نجيب حاجة مفتولة وعلى حاجة تانية إيه مفتولة، يبقوا الاثنين إيه مفتولين. إن كنا عايزين نقويه أو لأنه حيشد محرات ولا مش عارف إيه، يوم يعمل واحدة ثالثة ويعملها بين الاثنين. لما تشوف انت الحبال كده تلاقيها ايه هذه الدرجات، او في اشياء المراكب تبقى معموله ثلاث ايه ثلاث اثنين على بعض وما بين الاثنين مش عارف ايه. الله، تبقى ايه المري انك انت ايه قوي الشيء وتجعله ايه صالح لمهمته. ومهمه جبريل لمحمد انه يؤدي الحكايه دي بقوه وامانه وحفظه ومش عارف وذكاء ويقول كل اللي قاله ربنا ده، ولكن مهمته انه يبقى مقبول مقبول الوحي. طب الوحي اذا كان غيبي يجي ازاي؟ أم قال لك إذا كان غيبي أول قبول له أنه يأتي لمحمد بشيء لا يرده محمد، طبيعته لا ترده. ليه؟ لأن حلاوة الكلام ما تخليش يرد، ويعرف إن ده مش كلام بشر، ويعرف إن ده كلام الله. خلاص. وله ظواهر تناسب إن الكلام ده مش من عند حد. وذلك أول ما يقول وحي إيه اللي حصل؟ مش عرق رسول الله؟ تصبب عرق؟ مش برد؟ مش قال زملوني دسروني هاتوا غطا هاتوا غطا هاتوا غطا؟ وبعدين لما عرق كده ووشه احمر، الله، يبقى دي علامه ان دي جايه من حته بقى ايه من حته ثانيه اثرت في جسده نفسه، حتى انه خاف ما يكون ده الشيطان بيلعبه. فلما حكى قصته الى خديجه رضي الله عنها بفطنتها الفطرية قالت له أيمكن إذا جاءك أن تقول لي؟ فلما جاء الوحي جاء يا خديجة. فلما قال جاء يا خديجة جلست على بيته قالت له أتراه؟ قال نعم. فراحت كشف صدره وشوال على الخمار بتاعه قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إنه ملك وليس شيطان، لأن الملك ما يعمل، إنما الشيطان وقع كان يظنه قاعد بره. فشوفوا كيف اهتدت. إيه الفقه دي؟ فقه أدي فقه امرأة قبل الإسلام حتى. ولذلك ربنا معد ناس قبل الإسلام عشان ساعة محمد ما ينطق يقول أنا رسول يوم يصدقوه على طول، يبقى مش عايز معجزة، تبقى معجزته إيه؟ قصته بينهم أمانة، صدق، عفة، مروءة، شهامة. أدي محمد لما يكون بالشكل ده ويقول ايوه ما فيش مال هيجيب مين، هو لازم يكون ده الكلام ازاي ده. الحق سبحانه وتعالى يخلي الناس. ابو بكر لما قالوا علمت وهو جاي من سفر قال ماذا؟ قال ان صاحبك يدعي النبوه. قال ان كان قال فقد صدق. وفي المعراج برضو ان كان قال، ملوش دعوه بالمعجزه ولا له دعوه بحاجه، ما جاتش معجزات. يبقى معجزه محمد الاولى ايه؟ حياته بين قومه. ولذلك لما تنظر الى الايه بتاعت ايه؟ محمد، قبل ما يجيب الخبر محمد رسول الله، أي محمد الذي تعرفونه منكم وتعرفون سيرته وتعرفون قصته وتعرفون فضله، هو ده اللي أنا عملته رسول. كان يجب مدام تعرفوه كده قبل كده كان تقول وسلم ومن أولى بالرسالة منه، مش تقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ولا تهدوش به. بس فالرسول كان بيعرفه بالحالات. ولذلك الصحابة إذا نزل الوحي على رسول الله وهو بيننا سكت عنا، يعني ما ساعة ما يتكلمش معانا نعرف إن عنده وحي. فإذا كان من بجانبه ركبة رسول الله عليه أبطى هو من تعبه من الركبة، وإذا كان راكب دبة الدبة تنخ، أكنه لو إن سألقي عليك قولا ثقيلا. يعني إذا دي حاجات كلها علامات على إن دي مش عادية. يوم يستقبله وبرضه من زمرة الأكفاء بيجي له بالمنظر الإيه الحسن الجميل. ولذلك كان يجي له خفي أو يجي له على صورة خلق، إن كان خفي يجي له، وإن كان على صورة خلق يجي له على أجمل الخلق اللي كان يحبها رسول الله. كان رسول الله سبحانه يحب النظر إلى دحية الكلب، فكان الوحي يأتيه على أي شكل دحية. إيه ناس له مش ده اللي بتحبه وعايز يخدمك هو ده، فيجي له الوحي على إيه؟ الله. ذو مرة يبقى فيه كل المواصفات اللي إيه؟ من المقبلة. ولذلك بقول لك بقى هذا علم هيديه علم. قال له ومنظر برضه لما يبان منظر مخيف يخيف لنا. اذا كان حب ربنا يوريه جبريل على صورته وراه جبريل على صورته، لا صوره ايه؟ صوره جميله وفي شكل طائر. ما هو قايل ملائكه اولي اجنحه مثنى وثلاثه ورباع، وقال يزيد في الخلق ما يشاء. فلما جه له جبريل بقى بين السماء والارض كده باجنحته وذو قوه بدنيه، لان ريشه واحده عملها على قرى لوط دكتها وجعلت عاليها سافلها وجاءت بالصاعقة. أنا ريشة منه واحدة من ريشة من جناح، يبقى ذو قوة ولا مش ذو قوة؟ فقالوا على صورته الحقيقية مرة واحدة، مرة هنا ومرة ثم هتيجي قدام شوية. إذن علمه شديد القوة. ولما يقول لك فلان علمه شديد القوة ينتسخ في معلومة ليه؟ ما هم قالوا ان فلان الفلان بيخطب يا اخوه على المنبر وما شاء الله ما بيلحنش ولا لحنه. قام واحد قال له مش اللي بيدرس له فلان، اللي بيدرس له فلان ده اللي بيدرس له سيبويه يا ابني هيلحن ده. اذا يشرف المتعلم بايه؟ قوه المعلم. واللي هيعلمه مين؟ يوحي من الله. واللي يعلمه هذا شديد القوه ذو مره في كل الصفات. نعم ذو مره. قعد يعلمه كده لحد ما نضج واستوى رسول الله وبقى عنده الايه الحصيلة الكافية لهداية الايه العالم. قال له انزل قول بقى اهدي الناس بقى اهدي الناس بها. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الوحي بقى يتعب. فلما بقى يتعب الوحي بقى ثقيل عليه. ما هو قال له سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل يشد اصلا واقام قيلا. فلما تعب الله اراد ان يريحه. ليه؟ قال لك عشان هو لما تعب عايزين نريحه علشان لما يرتاح من التعب ويذوق حلاوة ما ألقي إليه وهو قاعد مرتاح كده يوم هو اللي يشوق للوحي. لما هو اللي يشوق للوحي ينقل الطاقة بتاعة التعب تخف. لأن الإنسان إذا أحب طريقا إلى محبوب إن شاء الله يكون في شوك ولا طوب حيروح مش عارف إيه الله. يبقى إذن شوقه يخففه إيه ألم، واعتياده أيضا يشجعه على أنه إيه على أنه يسمع. ففتر الوحي عنه 6 أشهر. فشوفوا بقى كلام العرب. فلما فتر الوحي عن رسول الله ليريحه، ولذلك هيقول له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ولما يقول له إيه هناك في وضحى والليل إذا سجى،
4: ما ودعك ربك وما قلى،
3: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك، ما تفتكرش إن الفترة دي أنا بودعك وزعلان منك، ده الآخرة خير لك من الأولى. لما يبقى ينزل هتبقى واخد عليها بقى وتأديها بقى بهمة وهتعديها بإيه بنشاط، ولا أنت تقول دملوني ولا دستروني ولا إلى آخر الحاجات اللي زي دي. فلما فتر الوحي اشتاق له رسول الله بعد إنه في راحته أدرك ما حل من منطقه، شوق له بقى يروح هنا بقى يروح هنا، بزعلان يكون ربنا غضب عليه ولا بتاعه. ويقولك حتى قال قائل إنه كاد يلقي نفسه من شاهق، هذا إيه لك؟ بس فلما قال له كده قال له لا، أنت والضحى والليل إذا سكى، افهمها من الكون نفسه. والضحى قل زي ما قلنا محل العمل، والليل إذا سجى محل الراحة. وانت تعبت حكاية من الأول إني عايز إني رياحك شوي، ودي مسألة بنعملها في البشر بتوعك دول كل يوم بنعملهم ضحى وكل يوم بنعملهم مش عارف. قولوا مودع رب محمد. طب اشمعنا فهمت دلوقتي إنه له رب بقى في المصيبة تجيبه له رب، وفي الخير تقوله لا ما فيش عيب. شوف علشان تعرف تخبطهم، ما هو تخبطهم بيجي بحاجات كتير، ما هو سهي سهي الكذاب وكلمه. طب ما قالوش إيه لا تنفقوا على من عند رسول الله؟ الله، طب انت عرفت ان رسول الله خلاص، ما دام عرفت رسول الله ما قالوش اللهم ان كان هذا هو الحق فامطر علينا مش عارف ايه حجاره من سجين. طب العائل يقول ان كان الحق اهدنا له، انه الله يبقى كده بتجيلهم كده عشان ايه تبين لهم ايه متناقضين وكذابين. ولما ربنا يعبل العباره قال ما ودعك، مش ما هجرك، ما ودعك ربك. والوداع قد يكون للحبيب، بنودعه مسافر في مصلحه وبتاع ونروح نودعه، يبقى ده الحبيب مش للمكروه. نعم. فلما بقى فطر الوحي نزل عليه جبريل بعد كده بقى، هو بقى مشتاق انه يشوف جبريل ده. اشتياقه ده عمل ايه؟ عنده طاقه استقبال فظيعه يمكن ياخده بالحب. وبعدين لما قعد يوحي له بقى واستوى كده قال له خد الرساله. استوى يعني نضج، استوت الثمره يعني ايه وصلت الى مهمه النفع بها، ان لم تقطفها انت سقطت لك. هذا ايه استوى. ولما اقول استوى يعني على الحته اللي هي استوت على الجودي، الجماعه اللي ويا نوح استوت على الايه. ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما، يبقى استوى يعني بلغ الغايه من استوى، يبقى اهل لان يخرج للناس ويقول بقى لما هو خدها للمحبين فقط، وبعدين بقى له بلغ بالكل بقى. والى لقاء اخر ان شاء الله.
0: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
5: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: سرقت شيئا في صغري أو ظلمت شخصا، فهل يكفي الاستغفار؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. للتوبة شروط من المعاصي، لها شروط، شروط فيما بينك وبين ربك، وهو أنك تقلع عن هذا الذنب، وأنك تندم على فعله، وأنك تعزم على ألا تعود إليه. هذا فيما بينك وبين ربك من ذنوب، وربك غفور رحيم. أما إن زاد عن ذلك بأن ظلمت أحدا أو سرقته في صغرك أو غير ذلك، فهنا يشترط شرط الرابع، وهو أن ترد الشيء لصاحبه حتى ولو كنت صغيرا. فلا بد أن نرد المظالم حتى لا يأتي صاحب هذا الشيء يوم القيامة فيأخذ هذه المظلمة منك. ولذلك نقول: إن كبرت وتبت إلى الله عز وجل بالاستغفار، فعليك بأن ترد ما أخذته بالسرقة أو غيرها من غيرك، وتردها دون ضرر عليك بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، لأن كل إنسان أحق بماله. فإن مات هذا الشخص أو لا تستطيع أن تصل إليه، أو أنك إن وصلت إليه أصابك ضرر بالغ كالفضيحة مثلا، في هذا الوقت تخرج هذا المال الذي سرقته بقدر ما سرقت، أو يكون بقيمته الآن، يعني بالزيادة بما يساويه الآن من مال، تخرجه صدقة، ويكون ثوابها لمن أخذت منه هذا المال، وثواب استغفارك لك أنت. والله أعلم.

0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة طه يتلوها علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.

تبعا أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو

ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحشر

أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه،

رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.

وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون

0: أفأنتم له منكرون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور ما تيسر من سورتي طه والأنبياء.
2: إذاعة
1: إذاعة
2: القرآن
1: القرآن
2: الكريم
1: الكريم
2: من
1: من
2: القاهرة.
1: القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل رحلة الرد الجميل، حقائق وشبهات. وصل إلينا سؤالا، أستاذنا يطلب تأصيل بيان ابن رشد عن قضية التأويل.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، أخي الكريم، هذا سؤال مهم ومستحق ومحوري، ومن حق الناس أن تسأل، ومن الواجب علينا أن نبين. ما من شك أن ابن رشد محوري في هذا. نعم، ابن رشد تأصيل كلامه يكون من كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال. نعم، وهو محقق في طبعة دار المعارف، وموجود متاح لمن يريد هذا الكتاب.
1: نعم،
2: ماذا يقول ابن رشد؟ عرف التأويل بأنه إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز، من تسمية الشيء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التي عددت في تعريف أصناف الكلام المجازي. والمقصد من التأويل هو الجمع بين المعقول والمنقول. هذا كلام ابن رشد في كتابه فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، طبعة دار المعارف. ومن هذا التعريف لمعنى التأويل والضوابط التي طرحها ابن رشد، يستبين لنا التأكيد على ضرورة توفر الضابط الديني والضابط اللغوي للتأويل، لأن الله يعني هدانا إليه بأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فإن أحببت أن تناقش المعاني بين الحقيقة والمجاز، فينبغي أن يكون بقواعد المجاز، بقواعد هذا اللسان العربي المبين، وليس بهواك. هذا هو الذي يشرحه ابن رشد. وإنما فليس كل تأويل بجائز، هكذا يقول ابن رشد، وإنما لابد لصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله، أن يكون هذا المعنى مما يحتمله ظاهر اللفظ، أن يكون هذا الاحتمال موافقا للكتاب والسنة، وأن تكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذا ضابط لغوي مهم، هناك علاقة وثيقة تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. والابن رشد يعني الذي تبوأ يعني مقعدا كريما في الفلاسفة، وهو فيلسوف الفقهاء، وضع للتأويل نظرية جامعة، وبين أن التأويل جائز وممكن، لكن بقواعد اللسان العربي المبين، في المواطن التي يقوم فيها، في المواطن التي يقوم فيها البرهان على استحالة المعنى الظاهر من اللفظ. وكنا قد ضربنا لذلك مثالا سهلا يتناوله الناس لأي إنسان، حين أقول شرب الولد العلم، العلم لا يشرب، لابد هنا أن ألجأ إلى المعنى المجازي للشرب، وهو السهولة، سهولة الاستيعاب للعلم. إنما لو قلت شرب الولد اللبن فهذا معنى حقيقي، لا نحتاج إلى المعنى المجازي هنا. فهنا يقول ويشترط تحقق شروط اللغة في المجاز التي تخرج فيه دلالات الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها عن طريق هذه العلاقة الوثيقة، حين يستحيل تحقيق المعنى الحقيقي نلجأ إلى المجاز، ولا بد من وجود علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. إنما التأويل المتعسف، إنما التأويل العبسي، إنما تفسير النصوص بمنطق العاهات المزمنة، هذا ليس علما وليس فلسفة وليس حكمة، هذا عبث وهذا هوى. نسأل الله أن يرد الناس جميعا إلى الحق وإلى الصواب، وأن يهدينا وإياهم إلى صراطه المستقيم، اللهم آمين. والحديث موصول إن شاء الله، هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى ربع ساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: من آيات الله البينات ومن سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إخوتنا في رحاب الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن أذان الظهر حين موعده إن شاء الله حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 1:01. أما الآن فنستمع إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، قيل لسفيان الثوري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: أيضرب الصبي؟ فقال: لا، ولكن يبشر ويعلم، فذلك أنفع له.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ساعتنا الآن 9:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة من سورة البينة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: من آيات الله البينات ومن سورة البينة تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. معنى الآية: وأما الذين خرجوا عن الإيمان إلى الكفر فمسكنهم ومقامهم النار، سلمنا الله وإياكم، في مقابل جنات المأوى التي أعدت للمؤمنين، نسأل الله تعالى الجنة ونعيمها. فهؤلاء الكافرون كلما دفعهم لهيب النار إلى أعلاها فشارفوا الخروج منها وردوا إلى مواضعهم فيها ودفعوا إلى قعرها. قال الفضيل: والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهيب ليرفعهم والملائكة تقمعهم. وقيل لهم على لسان الخزنة تقريعا وتشديدا زيادة في غيظهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. في الدنيا مستمرين على تكذيبكم بعذابنا. وهذا دليل على أن المراد هنا بالفاسق الكافر، إذ التكذيب يقابل الإيمان. ومعنى قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي ونقسم لنذيقن الكافرين في الدنيا العذاب الأدنى وهو الأقل أو الأقرب، وذلك ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر، كما روي عن عبد الله بن مسعود وعن مجاهد القتل والجوع، وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس أنه قال: هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياها. وقال مقاتل: الجوع 7 سنين بمكة حتى أكلوا الجيف. وعن أبي عبيدة أنه فسره بعذاب القبر، وحكي عن مجاهد أيضا أنه قال هذا الكلام. ومعنى الآية: والله لنذيقنهم هذا العذاب قبل أن يصلوا إلى العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة الذي به يخلدون في النار، ولعل من بقي من المعذبين بالعذاب الأدنى في الدنيا يتوبون عن الكفر بعد مشاهدتهم إياه ويعودون إلى الإيمان. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: ساعتنا الآن 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد قليل إخوة الإيمان تستمعون إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة، وذلك بمناسبة ذكراه. ولد القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة بمدينة الصالحين بمحافظة الشرقية، حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة وقام بإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 21 من شهر يوليو من عام 2002 ميلادية رحل عن عالمنا القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته نستمع الآن إلى هذه التلاوة لما تيسر من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من آيات الله البينات ومن سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة، وأذيعت هذه التلاوة بمناسبة ذكرى رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. أما الآن إخوة الإيمان فنستمع إلى هذه الابتهالات من الشيخ محمد عمران.

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 67 من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا

الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذ

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا

لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا

تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ.

أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

بأنفسكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن

آل أمره، عفى الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون.

تسألوا عنها وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين.

أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون.

لئذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم

بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. يوم يجمع الله

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني

بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم

ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم

إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل

أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

خبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

هم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. في 11 إلى الربع إن شاء الله تعالى فقرة جديدة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد، فقد استعمل القرآن الكريم ألفاظا مترادفة لمعنى واحد في آياته، غير أن المتأمل في تلك الألفاظ يجد بينها فروقا لغوية دقيقة فيما بينها. ومن تلك الألفاظ الاجتباء، الاختيار، الإرادة، الاصطفاء، الإيثار. فهذه الألفاظ تشترك في أصل واحد يتعلق بالترجيح والتفضيل، لكن لكل منها دلالة سياقية ومعان دقيقة تميزه عن غيره، كما وضح علماء اللغة والفروق. فالإرادة هي المشيئة المطلقة والميل النفسي نحو الشيء، فقد يريد الإنسان أمرا واحدا لمجرد تحققه. والإرادة تأتي في القرآن للتعبير عن المشيئة والعزم، سواء من الله تعالى أو من العبد، دون شرط وجود بدائل، كما في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تعبر هنا عن نفاذ مشيئة الله المطلقة بمجرد التوجه للشيء دون مفاضلة بين خيارات. أما الاختيار فهو ترجيح وتخصيص شيء وتفضيله من بين خيارات متعددة بناء على حاجة أو منفعة يراها المختار. وتأتي في القرآن الكريم لبيان تخصيص أمر من بين عدة خيارات ممرورة أو متاحة بناء على علم وحكمة، كما في قوله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. تؤكد الآية انفراد الله بتسيير الكون وتفضيل أمور على أخرى من بين سائر الخيارات، ونفى هذا الحق عن البشر في التشريع. أما الاصطفاء فهو أخذ صفوة الشيء وخياره، ويكون بالاختيار الدقيق من بين أشياء متشابهة وممتلكة لنفس الصفات لتمييز الأجود والأفضل، ويستعمل في القرآن عند تنقية الشيء واختيار صفوته وخياره من بين جنسه، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فاختيار هؤلاء الأنبياء جاء لأنهم صفوة البشر ونقاوة خلق الله لطهارة قلوبهم. فالاصطفاء هو تنقية الشيء من شوائب وقدرات جنسه، كأن الله عز وجل نظر في قلوب وعقول البشر فاصطفى الخالصين الأطهرين الأقوياء في صفاتهم النفسية والجسدية والأخلاقية مثل النقاء والصبر والعلم. أما الاجتباء فهو التقريب والاختيار بلا جهد أو عمل سابق من المختار، ويستخدم في السياقات القرآنية بمعنى الاصطفاء والقرب مثل اجتباء الأنبياء. يأتي في القرآن ليدل على التقريب والاختيار لغرض التكليف، وهو محض فضل من الله دون سبب ظاهر من العبد أو جهد منه، كما في قوله تعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. جاء الاجتباء لسيدنا يعقوب وسيدنا يوسف عليهما السلام كتقريب إلهي محض وتهيئة للنبوة منذ الصغر. أما الإيثار فهو تقديم مصلحة الغير على مصلحتك الخاصة مع وجود حاجتك إليها، وهو قمة البذل والسخاء النفسي، وقد ورد في القرآن كمنزلة أخلاقية عظيمة تعني تقديم حاجة الآخرين على حاجة النفس رغم شدة الاحتياج، كما في قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد نزلت الآية في الأنصار الذين تقاسموا أموالهم وبيوتهم مع المهاجرين فقدموا غيرهم على أنفسهم رغم فقرهم وحاجتهم. ففي حق الرسل يأتي الاصطفاء أولا ثم يأتي بعده الاجتباء. فالاصطفاء يمثل المرحلة التجهيزية أو الأساسية، فالنبي يصطفى لأنه مؤهل خلقا وفطرة وطهارة لحمل الرسالة. ثم الاجتباء ثانيا يمثل مرحلة التقريب والبعثة الفعلية وتلقي الوحي، فالاجتباء هو الثمرة والغاية العملية للاصطفاء. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان، وما زلنا مع أسرار سورة الشعراء، واليوم نتناول الآية 46 من السورة المباركة، وهذا الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون وصحرته. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فألقي السحرة ساجدين. ما دلالة الفاء في بداية الآية فضيلة الدكتور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، إن تتبع هذه المتوالية الفائية في سياق المشهد يكشف عن قيمة بيانية معجزة. فالقرآن الكريم يبني من حرف العطف البسيط جسرا حركيا تتلاحق عليه الأحداث بملامح مختلفة في كل مرة، بعد فاء الاندفاع والغرور فألقوا، وفاء الحسم واليقين فألقى، نصل إلى الفاء الثالثة في قوله تعالى: فألقي السحرة ساجدين، ويفاء التحول الصاعق والخضوع الفوري، وتتجلى في الآتي. تفيد الفاء هنا أن السجود لم يكن نتيجة تفكير طويل أو مراجعة ومشاورة أو تردد نفسي، بل جاء عقب رؤية المعجزة تلقف ما يأفكون مباشرة وبلا أي تراخ. هذه السرعة الخاطفة توضح أن الحق عندما تجلى لقلوبهم اقتحمها بقوة، بددت كل رواسب الباطل في جزء من الثانية. لم يستأذنوا فرعون، لم يلتفتوا للجمهور، بل تحولوا من قمة الكفر والتملق إلى قمة الإيمان في لمح البصر. نجد هنا هذا التلاحم بين الفاء والفعل الذي لم يسمى فاعله ألقيا. اقتران الفاء بالفعل هنا ألقي لم يقل فسجد السحرة، هذا يحمل دلالات مهمة جدا، وذلك عجز السيطرة، سيطرة الحركة، وكأن جلال الموقف وعظمة المعجزة أخذ بمجامع قلوبهم وأبدانهم، فلم يملكوا خيارا إلا السقوط. لقد سقطوا نحو الأرض كأن قوة علوية قاهرة هي التي ألقت بهم من شدة الوجل والانبهار، سرعة الاستسلام. فالفاء تعكس أن قلوبهم لم تقاوم الحق أبدا، بل بمجرد أن لقف الحق باطلهم استسلمت أرواحهم للبارئ فخروا ساجدين. ونجد هنا أن هذه الفاء تأتي لتغلق الدائرة البيانية التي بدأت بالإلقاء. فألقوا حبالهم اختيارا واستعلاء بالباطل. فألقى موسى عصاه طاعة لله وأمرا بالحق. فألقي السحرة، أنزل السحرة إلى الأرض خضوعا للحق. الربط بالفاء يوضح سرعة الجزاء والمشاكلة، فبسبب إلقائهم الأول القائم على الخداع سخر الله عصا موسى لتلقف صنعهم، فكانت النتيجة الحتمية والسريعة أن خروا لله ساجدين. الفاء هنا تفضح تهافت الوعيد الفرعوني، فقبل دقائق كانوا يقسمون بعزة فرعون طمعا في القرب منه، وبسبب هذه الفاء التعقيبية السريعة نسوا فرعون ونسوا ملكه وعزته الموهومة وسجدوا لرب العالمين. هذه السرعة تشير إلى الصدمة النفسية التي تلقاها فرعون، إذ لم يترك له السحرة ولا للجمهور فرصة لاستيعاب الهزيمة، بل حسموا المعركة في ثوان معدودة.
2: فألقي السحرة ساجدين، الملاحظ أن استسلام السحرة كان بالسجود، فلماذا كان اختيار السجود دون غيره من الأفعال تعبيرا منهم عن استسلامهم؟
3: يا أخي الكريم، هذا سؤال في غاية الروعة. فالملاحظ هنا أن السحرة قد عدلوا عن الأفعال القلبية أو القولية، مثل فآمنوا أو فأسلموا، إلى الفعل الحركي السجود، لم يكن عفويا بل هو اختيار معجز يخدم الموقف. تتجلى أسرار اختيار السجود دون غيره من صيغ الإيمان، ذلك لأن المعركة منذ بدايتها لم تكن معركة فكرية خلف الأبواب المغلقة، بل كانت معركة بصرية استعراضية في محفل عام يوم الزينة أمام حشود جماهيرية. السحرة استخدموا سحرا مرئيا، سحروا أعين الناس. المعجزة جاءت بحركة مرئية خاطفة تلقف ما يأفكون، لذلك اقتضى المقام أن يكون إيمان السحرة مرئيا بصريا بالدرجة نفسها. لو قال النظم فآمنوا لكان هذا حدثا قلبيا لا تراه العيون، ولو قال فأعلنوا إسلامهم لربما لم يسمعهم كل ذلك الجمع الحاشد. أما السجود فهو حركة جسدية جماعية مفاجئة رآها القاصي والداني، فكانت أبلغ إعلان لولادة العقيدة الجديدة وأقوى برهان بصري على انكسار الباطل. قبل لحظات كان السحرة في قمة الاستعلاء البشري والخيلاء، يقفون برؤوس مرفوعة ويقسمون بعزة فرعون ويؤكدون تفوقهم إنا لنحن الغالبون. السجود في طبيعته الحركية هو وضع أعز ما في الإنسان وأعلى ما في جسده الجبهة على التراب. هذا الانتقال الحركي من الاستعلاء التام إلى الانخفاض التام يمثل سحقا كاملا لكبريائهم القديم، وتبرؤا حاسما من عزة فرعون الموهومة، وإعلانا عمليا عن سقوط منظومة الاستبداد الفرعونية تحت أقدام الحقيقة. القول والاعتراف باللسان مثل آمنا يحتاج إلى تفكير وترتيب للكلمات وربما مراجعة للعواقب. ماذا سيفعل بنا فرعون لو رأوه؟ لكن ما رأوه من لقف العصا لحبالهم صدم عقولهم لدرجة أذهلتهم عن التفكير في العواقب. الجسد هنا استجاب قبل اللسان، خروا ساجدين بدافع من الوجل والانبهار الذي تملك جوارحهم، وجاء التعبير بالفعل فألقيا ليوضح أن جلال الحق صرعهم صرعا، فلم يملكوا من أمر أنفسهم إلا أن يقعوا ساجدين، وكأن قوة الإيمان سحبت أجسادهم نحو الأرض سحبا. السحرة ليسوا عواما بل هم أدرى الناس بحدود المخادعة البصرية. عندما رأوا العصا أدركوا يقينا وعقلا أن هذا ليس من جنس السحر في شيء، بل هو تقليب لحقائق المادة لا يقدر عليه إلا خالق المادة. العلم الحقيقي إذا واجه الآية الإلهية أثمر خضوعا فوريا، لذلك كان السجود هو الترجمة المادية المباشرة لشهادة خبراء الصنعة الذين انكسرت علومهم أمام علم الله ومشيئته. لقد قدم القرآن الكريم السجود الفعل الحركي الدال على الاستسلام التام على القول، ولم يذكر قولهم إلا بعد أن استقروا في سجودهم. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. يا رب باسمك قد بدأنا سعينا فافتح لنا ما ضاق من أبوابي. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة كان معكم الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. وهذا استهلال طيب مبارك لبرامج هذه الفترة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 25 من سورة الأنعام.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى

وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر

قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

هم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم

من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيت

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك

الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل

قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين

يُؤْمِنُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما

اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا

قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره

وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا

قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض كالذي استهوته الشياطين في الأرض

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم

اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.

بِهِ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

يعملون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورة الأنعام. بعد قليل إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

فكل أوامر المولى مطيع.

وبالأخلاق وبالأخلاق.

رب ومن رجعنا إليه والمصير.

قدم المبتهل الشيخ محمد الهلباوي هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، فيرتل علينا بدءا من الآية 9 بعد 100 من سورة الأنعام حتى الآية 18 من سورة الأعراف.

بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغ

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك.

وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم

بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ

نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته،

يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا.

وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ

من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت على

وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم

مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به.

كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.

التي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط،

فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة

الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فه

القاري الشيخ محمود علي البنا رتل علينا برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي الأنعام والأعراف في الواحدة والنصف إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى. نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد بدر حسين يتلو علينا على مدى نصف الساعة ما تيسر من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإسلام والإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. وعن ابن لاسن الخزاعي قال: دخل عمار بن ياسر المسجد فركع فيه ركعتين أخفهما وأتمهما، قال: ثم جلس، فقمنا إليه فجلسنا عنده، ثم قلنا له: لقد خففت ركعتيك هاتين جدا يا أبا اليقظان. فقال: إني بادرت بهما الشيطان أن يدخل علي فيهما. قال: فذكر الحديث. رواه أحمد. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، يؤذن بصلاة الظهر في الواحدة ودقيقة واحدة، ونبقى الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة مريم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة مريم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود محمد رمضان، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه من أسرة المذيعين زميل عماد عطية. وفي الثامنة وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. لقاء اليوم يأتي تحت عنوان التغريب وخطره على المجتمعات الإسلامية، وتستمعون في هذا اللقاء إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. ويتحدث في هذا اللقاء من السادة العلماء الأستاذ الدكتور ربيع جمع الغفير والأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي. وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ محمود علي عوض الله هذا الابتهال. الواحدة ودقيقة واحدة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر، ويرفع الأذان الشيخ علي محمود.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الأذان شيخ علي محمود. يؤذن بصلاة العصر في 4:38. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة الحجرات للقارئ شيخ إبراهيم سليمان الدرع، ونذيعها بمناسبة ذكره. والقارئ شيخ إبراهيم سليمان الدرع ولد بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وقام بإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 21 من شهر يوليو من عام 2002 رحل عنا القاري شيخ إبراهيم سليمان الدرع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن تلاواته نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الحجرات.

استمعنا إخوة لسام وريمان إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الحجرات، تلاها علينا القارئ شيخ إبراهيم سليمان الدرع، وقد أذعناها له بمناسبة ذكره. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطاء. إخوة لسام وليمان، تحت عنوان أهمية الصدقة في تحقيق التوازن المالي لدى الشباب، نطالع مقالا بموقع دار الإفتاء. جاء فيه: أخي الشاب، عند استلام أول راتب أو مكافأة، أو عند تبني مشروع صغير، أو حتى مصروف شخصي من الوالدين، تبدأ أول علاقة حقيقية مع المال. والسؤال الأهم هنا ليس كم تملك، بل كيف تتعامل مع ما تملك. فكم من شاب دخله بسيط لكنه مستقر ومرتاح البال، وكم من آخر دخله كبير ولكنه يعيش في قلق دائم وحاجة دائمة. ومن هنا يتضح أن الفرق بينهما ليس في كمية المال، بل في التوازن المالي. والتوازن المالي هو أن تنفق باعتدال، وأن تدخر بحكمة، وأن تكسب بوعي. فلا إسراف يرهقك، ولا بخل يحرمك، ولا ديون تقيدك. يقول الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذه الآية الكريمة تلخص أعظم قاعدة مالية في الحياة، وهي الاعتدال. فلا تجعل المال هدفك الأساسي في الحياة، بل اجعله وسيلة إلى سعادتك، لأن بعض الشباب يربط سعادتك

يعيش قلق المستقبل، ومن يمسك كل شيء يفقد متعة الحاضر. والتوازن هو أن تجمع بين الأمرين. ثم ينتقل بنا المقال إلى سبب يغفل عنه كثير من الناس، وبه يزيد المال وتحصل من خلاله السعادة، ألا وهو الصدقة. فالمال لا ينقص بالصدقة أبدا، بل إن الصدقة تبارك في المال. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. وللصدقة أهمية كبرى في تحقيق هذا التوازن المالي. ومن فوائدها تعلم الاعتدال، فالشاب الذي يعتاد الصدقة لا يسرف في الإنفاق ولا يتعلق بالمال بشكل مفرط. والصدقة أيضا تحرر القلب من حب المال، لأن أخطر ما يدمر التوازن المالي أن يصبح المال هو الهم الأكبر لك. فالصدقة تكسر هذا التعلق وتجعلك أنت المسيطر على مالك وليس هو المسيطر عليك. والصدقة تزرع البركة في المال بل في الحياة كلها، فليست كل زيادة في المال تعني بركة، ولكن الصدقة سبب مباشر لزيادة البركة في حياتك وفي رزقك. والصدقة تعزز أيضا الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، فالشاب عندما يتصدق يشعر بآلام الآخرين ويدرك قيمة النعمة ويعيش معنى التكافل، وهذا يوازن شخصيته إنسانيا وماليا. أخي الشاب، قبل أن تشتري أي شيء اسأل نفسك: هل أحتاج إليه فعلا؟ هل أستطيع تحمل قيمته؟ هل سيضيف لي قيمة حقيقية؟ إن التخطيط المالي أصبح اليوم من المهارات الضرورية للشباب، وهنا أنصحك بأن تقسم دخلك دائما إلى 3 أمور: مصروف، ادخار، صدقة. ثم دون مصروفاتك أولا بأول، وضع هدفا ماليا واضحا أمامك، مثل السفر أو الدراسة أو مشروع من المشروعات، مع تجنب الديون غير الضرورية. واحذر أن تجعل المال يقود قراراتك، بل اجعله خادما لأهدافك. وفي الختام، إن إدارة المال ليست مجرد حسابات وليست مجرد أرقام، بل هي أسلوب حياة ذكي يجمع بين وعي العقل ونقاء الروح. فاجعل من ميزانيتك المتوازنة وصدقتك الدائمة وتخطيطك للمستقبل حصنا يحميك ويسعدك. وتذكر دائما أن البركة في القليل المنظم أفضل بكثير من الكثير الذي يضيع بلا فائدة.

قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة آمال عطا، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل ترتيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم،

ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا

اشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم.

بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب

كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه

إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا.

من آيات الله البينات رتل علينا القارئ شيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الأعراف في الثالثة إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن الثانية. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا على مدى ربع الساعة ما تيسر من سورة الحشر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تال علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الحشر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
0: رب

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الذي يسعدنا أن نلتقي فيه بالأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بكم يا دكتور.
2: أهلا ومرحبا.
1: نواصل ما بدأنا من حديث للسادة المستمعين عن فترة الشباب، هذه الفترة التي كما قلنا وفق ما ورد في القرآن الكريم أنها فترة قوة بعد ضعف الطفولة، وفترة تتميز بالطاقة والحيوية والقدرة على الإبداع والمهارات المختلفة، ولذلك هذه الفترة لها قيمة غالية في الإسلام، حتى إن الإسلام وضع لها منهجا لاستثمار هذه المرحلة كما ينبغي في العمل للدنيا وللآخرة. وهذا هو ما نود أن نقف مع حضرتك عنده اليوم، هذا المنهج الذي يحفظ هذه الفترة ويجعلها تقضى على أكمل وجه، ما هو منهج الإسلام لفترة الشباب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الإسلام قد رسم منهجا حياتيا للشباب لا ينسون فيه دنياهم ولا ينسون فيه آخرتهم. وإذا كان الإنسان قد جاء في الدنيا لعمارة الكون ولبناء الحضارات ولخلق حياة طيبة يحبها الله عز وجل ورسوله، فإنه أيضا قد رغبه في الآخرة وقال له اتق الله لأنك راجع إليها بعد حين. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نصح الشباب بقوله صلى الله عليه وسلم أو لأحدهم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، فلا بد وأن تكون الحياة الدنيا والحياة الآخرة أمام ناظري كل شاب من الشباب.
1: بعض الشباب يا دكتور يعتقدون أن الإسلام يريد يعني الدين فقط، العمل للدين فقط، صلاة وعبادة وذكر ودعاء فقط، إقامة في المسجد فقط، يعني الإسلام لم يرد ذلك. الإسلام دين الدنيا والآخرة، دين العمل للدين والدنيا.
2: كيف ذلك وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسعى في الأرض وأن نأكل من خيراتها وأن نبحث عن مواطن الجمال فيها، وزين لنا هذه الدنيا، زينها لنا بالأنهار، زينها لنا بالنبات والأشجار، زينها لنا بمواطن الجمال المتعددة الموجودة في الكون. وإذا قرأت القرآن الكريم تقرأين عجائب الله عز وجل التي أمر الله عز وجل العبد أن ينظر إليها ليتأمل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. كل هذه مناظر للجمال. فدائما أبدا حينما يذكرنا بمواطن الجمال في الدنيا يقول لا تنسى أنك راجع إلي وأنك لا بد وأن تعود إلى الآخرة مرة ثانية. توازن.
1: نعم، نتذكر يا دكتور سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد شابا مقيما في المسجد، فلما سأل من ينفق عليه أو من يسعى عليه قالوا أخوه، فقال عليه الصلاة والسلام أخوه أفضل منه، لأنه بيسعى عليه للدنيا وفي الوقت ذاته لا يترك العبادة ولا يترك الدين، يجمع بين الدين والدنيا.
2: لو لو لو تأملت ما قاله في هذا الحديث، خلاص الناس يذكرون له حسن عبادته وحسن تبتله،
1: الشاب المقيم في المسجد
2: وانقطاعه في المسجد، وكأنهم يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يسمع هذا الكلام سيطرب له ويفرح به. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول جانبا آخر مهما خفيا على هؤلاء الناس، قال لهم ومن ينفق عليه؟ قالوا
1: أخوه
2: ينفق عليه. فقال صلى الله عليه وسلم أخوه أفضل منه. لماذا؟ لأن الذي جلس في المسجد للعبادة والتبتل لم يسعى في الأرض، ولم يتبع أمر ربه سبحانه وتعالى في أن يسعى وأن يعمر الأرض وأن يفعل كذا،
1: يعمل ويجتهد ويجد،
2: فقد خالف في شطر ما كلف به في هذه الحياة. لأن احنا قلنا إيه؟ ولا تنس نصيبك من الدنيا، خلاص يعمل للآخرة، وقال له ولا تنس نصيبك من الدنيا، فالأمران يسيران كقضيب القطار متساويان.
1: يعني إذن الشباب يا دكتور باختصار في زماننا هذا المفروض المنهج اللي يسير عليه الشاب إنه هو يجمع ما بين الجد والاجتهاد في دراسته وفي عمله، يؤصل لمستقبله، وفي الوقت ذاته لا ينسى الدين والعبادة والطاعة وما يرضي الله عز وجل.
2: الموازنة، نعم. الموازنة بين أمور الدنيا وبين أمور الآخرة. ولذلك لو رجعنا مرة ثانية ودائما نستدعي وصايا لقمان لابنه، قال له يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
1: نعم.
2: واصبر على ما أصابك إن ذلك
1: من عزم الأمور.
2: ثم قال له على السلوكيات التي تكون في المجتمع في حال التعامل مع غيره من الناس، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، هذه سلوكيات دنياهم،
1: نعم.
2: خلاص، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. يبقى إذن رغم أنه أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هؤلاء الذين يقولون هو الدين كله عبادة، لا، الدين ليس عبادة فقط، بل إن الرجل إذا عمل بيده ليطعم أهله فإن ذلك من العبادة، وإن الملائكة تستغفر له وهو يجتهد ويجد في قلب الطعام الحلال الطيب والشراب الحلال الطيب حتى تعيش الأسرة في سلام. كل ذلك يحسب للإنسان.
1: يعني يا دكتور الدين يطلب من الشباب العمل للدنيا، ولا مانع في ديننا الإسلامي من الجد والاجتهاد في الدنيا، بل هو المطلوب الجد والاجتهاد من أجل الارتقاء بنفسه والارتقاء بمجتمعه، سواء في عمل أو في دراسة أو في غيره. كذلك العمل للآخرة ليس فقط صلاة وصيام وزكاة، تعامله مع الناس بما أمر الله عز وجل وبأخلاقيات الإسلام تحسب له عمل أيضا في الآخرة، عمل مأجور عليه.
2: الله يفتح عليك. يعني إحنا لو تأملنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: السلام.
2: وهي التي تأمرنا بحسن السلوك مع البشر،
1: نعم.
2: وحسن التعامل معهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقول في حديثه المسلم من سلم المسلمون
1: من لسانه
2: ويده،
1: نعم.
2: والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه،
1: نعم.
2: وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن خير الناس أنفعهم للناس، فكأن كل سلوك بشري يمكن أن يتعامل

0: قال له أحد الصحابة أوصيني، قال لا تكذب، وإذا كنت تتعامل مع إنسان ووجدت فيه غلظة فلن في القول وتعامل معه بما يليق بك كمسلم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
1: يعني نؤكد يا دكتور أن العمل للآخرة كما نقول، أو الطاعة والعبادة، ليس فقط صلاة وصيام، ولكن السلوكيات،
0: سلوك
1: الدين
0: بشري.
1: الدين يجمع بين الصلاة، ما بين العبادات يعني، وما بين السلوكيات. الدين المعاملة كما نقول. يبقى نؤكد على الشباب مرة أخرى أن العمل لابد في هذه الفترة، فترة القوة والطاقة، لابد أن يكون العمل للدنيا والعمل للآخرة في صورة عبادات وفي صورة سلوكيات. هذا ما ينبغي أن يكون، وهذا هو المنهج الذي وضعه الله عز وجل لفترة الشباب. إن شاء الله نستكمل الحديث في هذا الموضوع في لقائنا القادم. حتى ذلك الحين نشكر ضيف البرنامج الأستاذ الدكتور أحمد علي ربيع، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، وشكرا للزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والشكر لكم إخوتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة على مدى نصف الساعة من سورتي القمر والرحمن، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر

من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم ما تيسر من سورتي القمر والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، دقائق مع هذا الابتهال والمبتهل الشيخ إبراهيم راشد.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نسألك اللهم الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عاملنا بالفضل لا بالعدل، وعاملنا بالإحسان لا بالميزان، عاملنا بما أنت أهله لا بما نحن أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، أنت أهل العفو والصفح، أنت أهل الإحسان والجود. لا ترد سائلا ولا تقنط عاصيا ولا تخيب راجيا. وقد أتيناك سائلين ونزلنا ببابك راجين، وقصدنا وجهك آملين، فأعطنا سؤلنا وحقق رجاءنا، ولا تخيب فيك آمالنا يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، احفظ أمننا واحفظ جيشنا، واجمع كلمتنا وارفع رايتنا ووحد صفوفنا، ووفقنا ووفق كل من ينشد لبلادنا الخير والسلام. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سلما سلاما. بارك اللهم أرزاقها وأقواتها، واحفظ اللهم حراسها وحماتها، وتقبل اللهم شهداءها، وأهلك اللهم أعداءها يا قوي يا متين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ محمود علي البنا، ويرتل علينا بدءا من الآية 96 من سورة الأعراف.

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق

رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. وَلَقَدْ أَخَذْنَا

كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون.

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين

فَخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير

ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما

عشرة عينا، فانبلست منه اثنتا عشرة عينا، قد علم كل أناس مشربهم.

رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الأعراف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم جولة إخبارية جديدة حول العالم الإسلامي. أعدت هذه الجولة الزميلة أمل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. استقبل فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر المشيخة رئيس جمهورية الجبل الأسود لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتأكيد على رسالة الأزهر في نشر قيم السلام والتعايش. وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الذي تجاوز عمره 1080 عاما يحمل رسالة الإسلام القائمة على الرحمة والسلام ويستقبل

طلابا من مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أن جامعة الأزهر تضم أكثر من 100 كلية تجمع بين العلوم الشرعية والعربية والعلوم التطبيقية، ويدرس بها نحو 95,000 طالب وطالبة من 108 دول. وأعلن شيخ الأزهر تخصيص 5 منح دراسية لأبناء المسلمين في الجبل الأسود مع تحمل الأزهر جميع احتياجاتهم المعيشية، ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم بعد تخرجهم وينشروا ثقافة السلام والتعايش والأخوة، مؤكدا أن الأزهر يواصل تدريب الأئمة من مختلف دول العالم عبر أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، بما يعزز قدراتهم في التعامل مع القضايا المعاصرة وفي مقدمتها التعايش والحوار بين الأديان ومكانة المرأة والتصدي لمحاولات تشويه صورة الإسلام. تقدم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بخالص التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، وإلى رجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة الذكرى 74 لثورة 23 من يوليو. وأكد وزير الأوقاف أن هذه المناسبة الوطنية العظيمة تجسد معاني الانتماء والولاء للوطن، وتستلهم قيم العمل والإخلاص والتضحية من أجل رفعته، داعيا المولى تعالى أن يحفظ مصر قيادة وشعبا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان، وأن يحقق لها مزيدا من التقدم والازدهار. أعلن الجامع الأزهر الشريف عن فتح باب التقدم لمسابقة القارئ الفقيه لاكتشاف ورعاية المتميزين في حفظ القرآن ودراسة الفقه الشافعي. وأوضح الجامع الأزهر أن التقدم للمسابقة يستمر لمدة 10 أيام، على أن يكون التقديم وفق أسبقية التسجيل وبحد أقصى 500 متسابق، ويشترط أن يكون سن المتقدم من 10 إلى 35 عاما، بما يتيح الفرصة أمام النشء والشباب للمشاركة في منافسة علمية تجمع بين إتقان كتاب الله تعالى والتفقه في علوم الشريعة. تتضمن المسابقة مرحلتين، تشمل اختبارا تحريريا يعقد بالجامع الأزهر في متن الزبد في الفقه الشافعي، واختبارا شفهيا للمتسابقين المجتاسين يشمل القرآن الكريم كاملا إلى جانب متن الزبد في الفقه الشافعي، بما يعكس الهدف من المسابقة في إعداد جيل يجمع بين حسن التلاوة وإتقان الحفظ والوعي بأحكام الفقه. تنظم غدا وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة 1015 قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية ضمن فعاليات الأسبوع 4 من شهر يوليو تحت عنوان السرقة جريمة تهدد المجتمعات في إطار مبادرة صحح مفاهيمك. تأتي هذه القوافل في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة، وحرص وزارة الأوقاف على نشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي لدى الشباب من خلال تناول القضايا التي تمس أمن المجتمع واستقراره. وتهدف القوافل الدعوية إلى بيان خطورة جريمة السرقة وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وبيان موقف الإسلام من الاعتداء على الأموال والحقوق، والتأكيد على قيم الأمانة والنزاهة واحترام حقوق الآخرين، بما يسهم في ترسيخ السلوك الإيجابي وتعزيز منظومة القيم والأخلاق. شاركت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والاجتماع حول حوكمة الذكاء الاصطناعي الذي عقد في مدينة شنغهاي الصينية. تأتي مشاركة منظمة التعاون الإسلامي في المؤتمر لتأكيد عزمها على الاطلاع بدور فعال في تشكيل الحوار الدولي حول الذكاء الاصطناعي، مع ضمان إبراز وجهات نظر العالم الإسلامي في المعايير والسياسات العالمية الناشئة. نقدم لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. انطلقت فعاليات اختبارات الدورة 4 لخريج الأزهر الشريف لتأهيل معلم القرآن الكريم بمحافظة الأقصر بمشاركة 116 متقدما
من خريج الأزهر بمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر وأسوان، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وحرصا من الأزهر الشريف على إعداد كوادر علمية مؤهلة لنشر رسالة القرآن الكريم وعلومه وفق المنهج الأزهري الوسطي. وتأتي هذه الاختبارات عقب انتهاء برنامج التأهيلي الذي استمر لمدة شهرين متواصلين، ونظمه مركز إعداد وتطوير معلم القرآن الكريم بالجامع الأزهر ضمن خطته الرامية إلى إعداد محافظين ومعلمين يمتلكون الكفاءة العلمية والتربوية اللازمة للعمل بأروقة الجامع الأزهر في مختلف محافظات الجمهورية. دشنت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي موقعها الإلكتروني الرسمي الجديد خلال افتتاح دورتها العادية 27 في إطار برنامج التحول الرقمي الهادف إلى تطوير أدواتها المؤسسية وتعزيز الشفافية والتواصل مع الدول الأعضاء والشركاء والباحثين والجمهور. وأكدت هيئة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أن المنصة الجديدة ستوفر وصولا تفاعليا إلى أنشطتها وتقاريرها وقراراتها وإصداراتها بما يعزز حضورها الإقليمي والدولي، كما أشادت بالدعم الفني الذي قدمه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي يونا في تطوير الموقع في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء خارجية المنظمة بشأن تحديث المنصات الرقمية للهيئات التابعة لها. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي. أعدت هذه الجولة الزميلة أمل سعد، وكان معكم في قراءتها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ طه الفشني يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة القلم.

0: القارئ الشيخ طه الفشني تلا علينا آيات بينات مما تيسر من سورة القلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة ونرحب ضيفي الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا.
1: موضوع هذه الحلقة: الصبر سلوك العظماء. كيف نحول الصبر من سكون واستسلام إلى طاقة احتمال جبارة تصنع التغيير وتهيئ النفس لمهام الاستخلاف؟
2: نعم، الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. الصبر كما ذكرتم في سؤالكم هذا سلوك العظماء. فالشخص العظيم أو الإنسان العظيم بشكل عام لا يتعجل في إصدار رد فعله، ولا يتعجل في أن يصدم غيره، ولا يتعجل في اتخاذ القرار، لأن العجلة دائما تأتي بما هو غير مستحب، وحصادها دائما يتسم بالمرارة. فالصبر هو تأني، وهو محاولة للاستيعاب، وهو محاولة للفهم. لذلك لا تستبعد أبدا أن تكون الحسنة بعشرة أمثالها، وأن تكون الصدقة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف، فتتكاثر الحسنات ويتكاثر الأجر على هذه الحسنات، وعلى هذه الأفعال يتكاثر الأجر. لكن السقف 700 أجر، إلا أجر واحد، أجر الصبر. الله عز وجل قال فيه: إنما يوفى الصابرون أجرهم
1: بغير حساب.
2: معاكم مش هنقول 700 ضعف، 1000 ضعف، مليون ضعف، أبدا. هي الفكرة، الضعف هنا، الأجر هنا يضعف بقدر الصبر، لأن الله تبارك وتعالى أعلم بمكنون النفس الصابرة، والنفس التي تحملت المشاق، والنفس التي ذاقت ألم واجهته بالصبر، لأن الصبر هذا عمل صعب. الإنسان الصبور إنسان غير عادي، إنسان قادر على أن يتحمل المشاق ويتحمل الصعاب، وهو في تحمله لها لا يتعامل معها بسلبية، بل يتعامل معها بوعي وحسن إدراك. لذلك كان الصبر في مقدمة الفضائل، وكان في مقدمة القيم الإسلامية، وكان الصبر من أجل الخصال التي اتسم بها سلوك النبي صلى الله عليه وسلم. فيوم أن ذهب إلى الطائف، وهناك سلطوا عليه أطفالهم والسفهاء، ورموه بالحجارة، وقذفوه بالطوب إلى آخره. هذا موقف يحتاج إلى جلد، ويحتاج إلى نفس واعية، ويحتاج إلى نفس مؤمنة بذاتها وبرسالتها. يصبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الصبر في هذا الموقف، لدرجة أن من يروه يعني يتعاطفون معه، لكنه كان على لسانه مقولة واحدة في هذا الموقف: إن الله ناصر هذا الأمر، إن الله ناصر هذا الأمر. لما دخل البيت وهو في بعض أقدامه شيء من الدماء نتيجة الإصابات التي لحقت به، بكت السيدة فاطمة يربط صلى الله عليه وسلم على كتفها أو على رأسها ويقول: اصبري يا ابنتي، فإن الله ناصر أباك. إذن الصبر خلق مقدم على بقية القيم الأخلاقية، لأنه يحتاج إلى قيم تدفع الإنسان إلى أن يصبر. كل قيمة منفردة بذاتها، إلا قيمة الصبر تحتاج إلى قيم أخرى تدفع الإنسان إلى أن يأخذ الصبر. فالصبور لابد أن يكون متسامح، والصبور لابد أن يكون صاحب هدوء نفسي وهدوء سلوكي، والصبور لابد أن يكون مدرك لضعف النفس الإنسانية التي تؤذيه. بالتالي يقدم الصبر على قيم كثيرة جدا، والصبر كما يقال مفتاح الفرج، فهو يأتي بالفرج دائما. وأنت لا تجازي أحدا في حياتك، ولا أنا ولا أي إنسان، بخير ما تجازي به من صبر على إزائك له. الذي يصبر على إزائك له عندما تكتشف أنه صبر ولم يتعمد رد الإزاء بإزاء، أنت تحاول أن ترضيه بكل أشكال الرضا.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما تيسر من سورة القيامة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة القيامة، تلاها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، ورد في الرسالة القشيرية: دخل أحد المتعلمين على أستاذه الشيخ علي الدقاق رحمه الله تعالى، فسأله قائلا: يا شيخنا، هل سافرت ذات مرة؟ فقال له الشيخ علي الدقاق: سفر الأرض أم سفر السماء؟ سفر الأرض لا، أما سفر السماء فنعم.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب، إعداد سمير هاشم، تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه الباقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة يوم الفتح في الفجر فقرأ بسورة المؤمنون، فلما بلغ ذكر موسى وهارون أصابته سعدة فركع. وعن عمرو بن حريث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر إذا الشمس كورت، وسمعته يقول: والليل. وعن سماك بن حرب رضي الله عنه قال: سألت جابرا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: ونبأني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد ونحوها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتيه قبل الفجر بفاتحة القرآن والآيتين من خاتمة البقرة في الركعة الأولى، وفي الركعة الآخرة بفاتحة القرآن وبالآية من آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم حتى يختم الآية. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي غافر وفصلت، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. نستمع الآن إلى تقدمة لهذه التلاوة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، نلتقي بعد قليل مع آيات كريمة من سورة غافر، من قوله تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. سورة غافر سورة تعالج قضية الحق والباطل، قضية الإيمان والكفر، وتبدأ الآيات بتوجيه إلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن أعلن يا رسول الله لهؤلاء المشركين أن الله عز وجل ينهى أن يعبد أحد سواه، فالله وحده هو المستحق للعبادة، فهو الذي خلقكم من تراب ثم يجعلكم أطوارا إلى أن تخرجوا من بطون أمهاتكم أطفالا ثم تبلغوا وتصبحوا شبابا ثم يزداد بكم العمر فتصبحوا شيوخا، ومنكم من يتوفى قبل أن يولد، والله وحده هو الذي يحيي ويميت، وأمره لا يخالف ولا يمانع، بل ما شاء كان لا محالة. وتدعو الآيات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ألا يتعجب من الذين يجادلون في الحق بالباطل، كيف تنصرف عقولهم عن الهدى إلى الضلال في إصرار وعناد، فسوف يعلمون. ثم تصف الآيات صور العذاب للمشركين بأنهم مخيدون بأغلال في أعناقهم متصلة بأيدي الزبانية يسحبونهم على وجوههم إلى الحميم، ولا ينفع الأتباع ولا الشركاء شيئا في هذا اليوم، فهم لا يستطيعون نصر بعضهم بعضا، وذلك جزاء المتكبرين. ويأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر على تكذيبهم إياه، فإن الله سبحانه سينجز وعده له بالنصر على قومه. ويذكر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما حدث للرسل من قبله ممن قص عليه منهم، وما كان لواحد من الرسل أن يأتي قومه بآية أو معجزة إلا بإذن الله، فإذا جاء أمر الله في شيء وقع، فينجي الله المؤمنين ويهلك الكافرين، وخسر هنالك المبطلون. ثم تبين الآيات منة الله على عباده في خلق الأنعام، تؤكل وتركب وتحلب وتحمل الأثقال في الأسفار وغير ذلك من المنافع، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وتبين الآيات حجة الله على الأمم المكذبة أنهم رأوا الأمم السابقة وما كانوا يملكون من أموال وأولاد لم تغن عنهم شيئا، وكانوا أشد منهم وأغنى، فلما جاءتهم رسلهم كذبوهم وفرحوا بما عندهم من العلم، فلما رأوا بأس الله قد وقع بهم ونزل بهم العذاب قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، ولكن هيهات هيهات، فلا ينفع إيمان ولا توبة عند يوم القيامة، وهذا حكم الله في جميع خلقه، فلا توبة عند الموت ولا عند طلوع الشمس من مغربها ولا عند يوم القيامة، وخسر هنالك الكافرون. ثم تبدأ سورة فصلت بأن هذا القرآن منزل من عند الله الرحمن الرحيم، قرآنا عربيا آياته واضحة مفصلة لقوم يعلمون، وجعل الله القرآن الكريم بشيرا لمن آمن به ونذيرا لمن كفر. ثم تمدح الآيات الذين آمنوا بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات، فأولئك لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع ولا مجبوب. وسبحان من هذا كلامه، وسبحان من هذا بيانه. وإلى الآيات نستمع ونتدبر. وطوبى لعبد استجاب واهتدى، ورحم الله عبدا انتفع فارتفع، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

القارئ الشيخ محمد صديق الميشاوي تلا علينا ما تيسر من سورتي غافر وفصلت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في الخامسة إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، وضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية. وفي الثامنة إن شاء الله تعالى وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لننقل لكم ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. ملتقى اليوم يعقد تحت عنوان التغريب وخطره على المجتمعات الإسلامية، وتستمعون فيه إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. ويتحدث في هذا اللقاء من السادة علماء الأزهر الشريف الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير والأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي. ينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل فوزي عبد المقصود، ومعه من التخطيط الديني بالإذاعة علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلته عند ربه تعالى لا تحيط بها الكلمات ولا تبلغ غايتها العبارات، فمهما قيل في وصف شمائله فهو أعظم من ذلك، ومهما قيل في مديحه فهو أسمى من ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. كيف السبيل إلى مديح مكرم قال الإله له وحسبك جاها، إن الذين يبايعونك إنما هم حين ذاك يبايعون الله، صلوا عليه وسلموا، فبذلكم تهدى النفوس لرشدها وغناها، صلى الإله عليه خير صلاته وعلى عشيرته ومن والاها.

رسول الله يا عظيم الجاه.

0: قدم شيخ سعيد حافظ هذا الابتهال. 4:38 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ مصطفى إسماعيل يؤذن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، ورفع الأذان شيخ مصطفى إسماعيل. يؤذن بصلاة المغرب في 8:55. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد العظيم زاهر يتلو علينا آيات بينات مما تيسر من سورة المرسلات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والمرسلات عرفا.

0: استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى آيات بينات مما تيسر من سورة المرسلات، تلاها علينا القارئ شيخ عبد العظيم زاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: سؤال يقول: سرقت شيئا في صغري أو ظلمت شخصا، فهل يكفي الاستغفار؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. للتوبة شروط من المعاصي، لها شروط، شروط فيما بينك وبين ربك، هو أنك تقلع عن هذا الذنب، وأنك تندم على فعله، وأنك تعزم على ألا تعود إليه. هذا فيما بينك وبين ربك من ذنوب، وربك غفور رحيم. أما إن زاد عن ذلك بأن ظلمت أحدا أو سرقته في صغرك أو غير ذلك، فهنا يشترط شرط الرابع، وهو أن ترد الشيء لصاحبه حتى ولو كنت صغيرا. فلا بد أن نرد المظالم حتى لا يأتي صاحب هذا الشيء يوم القيامة فيأخذ هذه المظلمة منك. ولذلك نقول: إن كبرت وتبت إلى الله عز وجل بالاستغفار، فعليك بأن ترد ما أخذته بالسرقة أو غيرها من غيرك، وتردها دون ضرر عليك بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، لأن كل إنسان أحق بماله. فإن مات هذا الشخص أو لا تستطيع أن تصل إليه، أو أنك إن وصلت إليه أصابك ضرر بالغ كالفضيحة مثلا، في هذا الوقت تخرج هذا المال الذي سرقته بقدر ما سرقت، أو يكون بقيمته الآن، يعني بالزيادة بما يساويه الآن من مال، تخرجه صدقة، ويكون ثوابها لمن أخذت منه هذا المال، وثواب استغفارك لك أنت، والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: مع القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.

0: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيتين 21 و22 من سورة آل عمران، ومعنا فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي يتفضل بشرح هاتين الآيتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هاتين الآيتين اللتين استمعنا إليهما منذ قليل، بيّن القرآن الكريم بعض الرذائل التي عرف بها اليهود وعرف بها أسلافهم، وبيّن سبحانه سوء مصيرهم، وبيّن سوء مصير كل من يفعل فعلهم، فقال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. فأنت ترى أن الله تعالى قد وصف هؤلاء المارقين بصفات ينفر منها كل عاقل، فقد وصفهم أولا بأنهم يكفرون بآيات الله، أي لا يكتفون بالكفر بالله تعالى، بل يكفرون بالآيات المثبتة لوحدانيته وبالرسل الذين جاءوهم بالهدى وبالحق المبين. ووصفهم ثانيا بأنهم يقتلون النبيين بغير حق، وقتل النبيين بغير حق فعل معروف عن اليهود، فهم الذين قتلوا سيدنا زكريا عليه السلام لأنه حاول أن يخلص ابنه يحيى من مكرهم ومن بغيهم، وقتلوا يحيى لأنه لم يوافقهم في أهوائهم، وحاولوا قتل عيسى عليه السلام ولكن الله تعالى نجاه من مكرهم، وقتلوا غيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن قيل إن اليهود ما قتلوا كل الأنبياء، فلماذا أخبر القرآن عنهم أنهم يقتلون النبيين ولم يقل يقتلون بعض النبيين؟ فالجواب أنهم بقتلهم لبعض النبيين يكونون قد استهانوا بمقام النبوة، ومن استهان بمقام النبوة بقتله لبعض الأنبياء فكأنه قد قتل الأنبياء جميعا. ونظير هذا قوله سبحانه: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقيد سبحانه القتل بأنه بغير حق، مع أن قتل الأنبياء لا يكون بحق أبدا، للتصريح بموضع الاستنكار، لأن موضع الاستنكار هو اعتداؤهم على الحق بقتلهم الأنبياء، وللإشارة إلى أنهم لتوغلهم في الظلم والعدوان قد صاروا أعداء للحق لا يألفونه ولا تميل إليه نفوسهم، وللتسهيل عليهم أن هذا القتل للأنبياء كان مخالفا لما في شريعتهم، فإنها قد نهتهم عن قتل الأنبياء، بل نهتهم عن مخالفتهم، فهذا القيد من باب الاحتجاج عليهم بما نهت عنه شريعتهم لتخليد مذمتهم في كل زمان وفي كل مكان. ووصفهم ثالثا بأنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي أنهم لا يكتفون بقتل النبيين الذين جاءوا لهدايتهم وسعادتهم، وإنما يقتلون معهم الذين يأمرونهم بالعدل من مرشديهم ومن نصحائهم. وفي قوله من الناس إشارة إلى أنهم ليسوا بأنبياء، بل من الناس الذين لم يكونوا من الأنبياء. وفي قرنهم بالأنبياء وفي إثبات أن الاعتداء عليهم قرين الاعتداء على الأنبياء إشارة إلى بيان علو منزلتهم وأنهم ورثتهم الذين يدعون بدعوتهم. وعبر سبحانه عن جرائم هؤلاء اليهود بصيغة الفعل المضارع يكفرون ويقتلون لاستحضار صورة أفعالهم الشنيعة في أذهان المخاطبين، ولإفادة أن أفعالهم هذه متجددة كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وللإشعار بأن اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا راضين بفعل آبائهم وأسلافهم. ولقد حاول اليهود في العهد النبوي أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى نجاه من شرورهم. هذه بعض جرائمهم، فماذا كانت نتيجتها؟ كانت نتيجتها العذاب الأليم الذي أخبرهم الله به في قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. وحقيقة التبشير الإخبار بما يظهر سرور المخبر على بشرة وجهه، وهو هنا مستعمل في ضد حقيقته على سبيل التهكم بهم. وذلك لأن هؤلاء المعتدين مع أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياءه وأولياءه وفعلوا ما فعلوا من منكرات، مع كل ذلك زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، فساق لهم القرآن ما يخبرهم به على سبيل الاستهزاء بعقولهم أن بشارتهم التي يرتقبونها بسبب كفرهم وبسبب دعواهم الباطلة إنما هي العذاب الأليم. ثم أخبر سبحانه بفساد أعمالهم في الدنيا والآخرة فقال: أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. أي أولئك المتصفون بتلك الصفات القبيحة بطلت أعمالهم في الدنيا والآخرة وسقطت عن حيز الاعتبار بسبب إشراكهم بالله وبسبب اعتدائهم على حرماته. وقوله تعالى: وما لهم من ناصرين، نفي لكل ما كانوا يتوهمونه من أسباب النصر، أي وليس لهم من أحد ينصرهم من بأس الله ومن عقابه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنهم بسبب كفرهم وبسبب أفعالهم القبيحة صاروا مستحقين للعقاب وليس هناك من يدفعه عنهم. فأنت ترى أن الله تعالى قد وصفهم بصفات ثلاث: بالكفر وبقتل الأنبياء وبقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس، وأنه عز وجل قد توعدهم أيضا بثلاثة أنواع من العقوبات: بالعذاب الأليم وبحبوط أعمالهم في الدنيا والآخرة وبانتفاء من ينصرهم أو يدافع عنهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه التي تأتيكم على أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نرحب بكم ونرحب بضيفنا فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: إخوة الإيمان، معنا في هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومن أسرة الإعداد والإخراج الزميل حامد صابر، ومن الصفحات الرسمية لإذاعة القرآن الكريم الزميل أحمد عثمان، ومعكم على الهواء من أسرة المذيعين عماد عطية.

0: سألني.
1: إخوة الإيمان، نرحب بكم مجددا ونجدد التحية لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخرة أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. نرحب بكم مرة أخرى فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: البداية معنا اتصال هاتفي.
3: السلام عليكم. أنا كفيف لي دلوقتي بتاع سنة ونص، وعاوز أعرف فقد البصر ثوابه، وعاوز أصلي في البيت، وعاوز في نفس الوقت أصلي في المسجد، ومعايا ولدي عنده 11 سنة بس ما بيقعدش كويس، وعاوز أصلي في الجامع، نفسي أخذ الصواب يعني بتاع الصلاة بتاع الجماعة، ومعوش يعني إيه، إحنا في أرياف في مشاكل هتبقى يعني في المسجد، وبارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا، تفضل فضل الدكتور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أما عن مسألة فقد البصر، فهذا مما قد يبتلى به الإنسان، وله ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى إذا كان صابرا على هذا الأمر. فكل إنسان فقد بصره وصبر على هذا، فقد بشره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن له الجنة. وعلى هذا فإذا ما فقد،
1: الحديث الشريف من ابتلي
2: نعم
1: بفقد كريمتي
2: نعم فله الجنة. نعم. وعلى هذا فقد بشرنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي فقد بصره وصبر على هذا، نعم، ولم يجزع ولم يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإن ثوابه على هذا الصبر الجنة. وعلى هذا فمن فقد صبره فله
1: بصره،
2: من فقد بصره
1: نعم،
2: فإن له فرصة عظيمة لأن يقدم لله سبحانه وتعالى الصبر على هذه المحنة التي قد أصابه بها، فيكون له بذلك الجنة إن شاء الله. أما مسألة أنه يريد أن يصلي في المسجد، فطبعا هو يعني له ثواب عظيم في أنه يريد أن يصلي في المسجد، ولكن هنا إذا كان له قائد يقوده إلى المسجد، ف
1: إذا كان ذلك متيسر له
2: طيب، إذا لم يكن له متيسر بأن يكون له قائد يوصله للمسجد،
1: ويتعثر في الطريق وما إلى ذلك،
2: فمجرد أن يتعلق قلبه بالصلاة في المسجد له بذلك أجر عند الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا فلا يحزن ولا يجزع، ولكن عليه أن يعلم ابنه أن الصلاة في المسجد أولى، وأن ابنه هذا وعلى صغر سنه له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أولا يتعود الصلاة في المسجد، ثانيا هو القائد لوالده، فهذه الأمور لها ثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. وندعو الله سبحانه وتعالى بالهداية والرشاد لهذا الولد الصغير الذي جعله الله سبحانه وتعالى يعني قائدا لوالده في الذهاب إلى المسجد، وقد يكون ذلك بابا عظيما لأن يتعود الصلاة وارتياد المساجد، وأن يكون ممن أيضا تعلقت قلوبهم ببيوت الله.
1: تمام. فضلت الدكتور، معانا سؤال من أحد السائلين، يقول بيسأل عن إزعاج الجيران في المجمعات السكنية والشقق أو الجيران بشكل عام. يسأل مستمع يقطن في بناية سكنية بيتضرر من السكان من قيام أحد الجيران بإحداث إزعاج مستمر في أوقات متأخرة من الليل، أو بيترك مخلفات في الممرات المشتركة، أو الاستيلاء على مساحات عامة سواء في العمارة أو أمام الشقة أو أمام العمارة في الخارج، فما هي التبعات الشرعية لإزاء الجار في الممتلكات، وماذا نقول لمثل هذا الجار؟
2: أولا كل هذه مخالفات شرعية، بالإضافة إلى مخالفات نظامية هي كذلك مخالفات شرعية. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال: والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، يعني من لم يأمن جاره شروره وأفعاله الغير مرضية. فالجار الذي يؤذي جاره بارتفاع الصوت أو بإلقاء المخلفات، أو أنه يتلصص على جاره مثلا، أو أنه يعني يتتبع عوراته، كل هذه من الأمور السيئة التي تجعل هذا الجار في محط غضب الله سبحانه وتعالى. لأن هذا الجار ليس أمينا على جاره، بل أن الأصل أن يكون الجار هو الذي يأمن جاره، وهو الذي يحافظ عليه، وهو الذي يساعده، وهو الذي يعينه على نوائب الدهر. أما أن يكون الجار هو الذي يعني يكون مصدرا لإيذاء الجار بارتفاع الصوت أو بإلقاء المخلفات أو بتضييق الطريق
1: نعم
2: أو بتتبع العورات، كل هذا غير جائز من الناحية الشرعية، هو من المنهيات الشرعية التي نبهنا إليها سيدنا رسول الله صلى الله عليه
1: ويحمل
2: وسلم.
1: وزر هذا الإنسان يعني
2: طبعا،
1: الإزاء
2: وكلما يصر على هذا الأمر كلما تتجدد آثامه وتتجدد ذنوبه عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم، معنا تليفون.
0: السلام عليكم. سؤالي حول الوصية الواجبة، إذا كان من شروط الوصية الواجبة إن الجد ما يكونش أعطى حفيده في حال حياته يعني أي تبرع أو أي هبة له، إذا كان أعطاه كده يبقى ما يستحقش الوصية، فإزاي إن الورثة يثبتوا إن الحفيد حصل على هذه الهبة أو هذا التبرع، يعني بحيث إن هو ما يبقاش له حق تاني في الميراث بعد وفاة الجد. متشكرين.
1: تمام. هم عايزين يعرفوا إذا كان الحفيد أخذ يعني وصية من الجد عشان يبقاش له حق في الميراث أو ما إلى ذلك، يعني ماذا نقول؟
2: الأول لازم نعرف إن الوصية الواجبة مقررة للأحفاد الذين ليس لهم ميراثا.
1: نعم.
2: طب يعني إيه الأحفاد الذين ليس لهم ميراثا؟ قد يكون الأحفاد لهم ميراث، زي إيه؟ كأن ترك بنتا وأولاد ابن ذكورا وإناثا، فهنا الأحفاد أولاد الابن لهم ميراث، إذن فلا وصية واجبة لهؤلاء،
1: لا وصية الوارث.
2: أيوة، ولكن القانون المصري قال أن الوصية جائزة للوارث ولغير الوارث في حدود ثلث التركة. فلو أنه في هذه الحالة الجد أوصى لبنت ابنه أو لابن ابنه بوصية، فهي وصية اختيارية وليست وصية واجبة،
1: ليست ملزمة.
2: لا، ملزمة.
1: ملزمة
2: إذا
1: لكن
2: مات
1: ليست
2: إذا مات مصرا عليها فقد أصبحت وصية. ولكن إمتى نقول بقى ملزمة أو غير ملزمة؟ لو أنه أشهد عليها أو أنه جعلها في قالب رسمي.
1: نعم.
2: فهنا الوصية تكون ملزمة. طيب، لو فرضنا أنه في أحد الأحفاد من أصحاب الوصية الواجبة وقد أعطاه جده هدية، في هذه الحالة لابد أن نفرق بين أمرين، بين إذا كانت من المنقولات أو كانت من العقارات. إذا كان من المنقول هنحتاج إلى شهود. ليه؟ لأن المنقول هذا لا يكتب في عقد رسمي، فهنا نحتاج إلى شهود علشان يشهدوا إن فلان الفلاني اللي هو الجد أعطى لحفيده فلان أو لحفيدته فلانة هذا الشيء بدون مقابل، وإن هذا الأمر سيخصم من نصيبه في الوصية الواجبة. يعني هذه الهدية لا تمنع الوصية الواجبة ولكنها تخصم من مقدار الوصية الواجبة. فلو
1: كان يكون مال أو ذهب أو مال ذلك شيء منقول،
2: لو فرضنا إنه الجد أوصى بما قيمته مثلا 10,000، لما جينا نحسب الوصية الواجبة وجدنا إن قيمتها 20,000، هل 10,000 تمنع 20,000؟ لا، هي تخصم من 20,000. وعلى هذا فالهبة علاقتها بالوصية الواجبة أنها تخصم منها إذا كانت الوصية الواجبة أعلى قيمة من الهبة. طيب، لو فرضنا إن الهبة أعلى قيمة من الوصية الواجبة، هنا هنشوف بقى، إذا كانت الهبة هبة تامة وكانت أعلى قيمة من الوصية فهي تأخذ حكم الهبة، ولكن تمنع الوصية الواجبة في هذه الحالة أنها أعلى منه. إذا كانت مكافئة خلص هي تخصم منها، وعلى هذا تكون هذه مكافئة لهذه. طيب، إذا كانت مع عقار، إذا كانت عقار من حق الورثة أن يثبتوا صورية العقد. يعني إيه؟ يعني لو إنه جد كتب لحفيده شقة مثلا، يعني أي حاجة ولكن قيمتها عالية جدا، مثلا شقة بمليون جنيه، طب وهل هذا الحفيد كان يمتلك مليون جنيه؟ لا طبعا، يبقى إذن هنا زارت صورية الإيه؟ العقد، ولكن هنا سيكون عبء الإثبات واقع على الورثة، وإذا أثبتوا هذه الصورية يبقى في هذه الحالة هذه الهبة ستخصم من الوصية الواجبة.
1: نعم، معنا سؤال بيقول، سائلة بتسأل بتقول جاري أو جاري يقوم بتربية كلاب أو حيوانات في شقتي أو على السطح وتتسبب في إخافة الأطفال أو إصدار أصوات وروائح تؤذي الجيران، فما القول في هذا الأمر؟ يعني موازنة بين حق الشخص في الانتفاع بملكه وبين رفع الضرر عن جاره.
2: نعم.
1: يعني كسؤال السابق،
2: القاعدة الشرعية الضرر يزال، هذه القاعدة الشرعية الضرر يزال. طيب، لو أنا بربي عندي في بيتي حاجة بتؤذي الجيران لا، في هذه الحالة ما دمت قد تسببت في أذى للجيران فواجب علي أن أزيل هذا الضرر حتى لا أؤذي جيراني.
1: نعم.
2: يبقى في هذه الحالة هنطلب من الجار ده نقول له إحنا ساكنين كلنا في عمارة واحدة، ولكن الكلاب بتطلع على السلم طالعة نازلة وهذا بيخيف أولادنا. يبقى في هذه الحالة احبس الكلاب بتاعتك في شقتك،
1: نعم.
2: ما تخرجهاش خارج شقتك. ليه؟ حتى لا تسبب روائح كريهة أو فضلات أو إخافة أو ذعر أو صوت عالي بنباح الكلاب على السلم مما يؤدي إلى إزعاج الناس. لا، يبقى أنت احفظ كلابك عندك في شقتك، وكمان إذا حفظتها عندك في شقتك فحافظ عليها من نباحها الشديد حتى لا تؤذي الجيران، وإلا فيعني انقلها إلى مكان آخر.
1: نعم. معانا اتصال هاتفي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، صلاة الضحى بتبدأ من امتى وبتنتهي امتى؟ سؤال تاني، انا قاعد في البيت انا ومراتي، ناس كبار ومعانا ابني فوق مننا، مراته ما بتساعدش زوجتي، هل ان القرآن بيقول كده؟ بقول له، بيقول لي هي مش مفروض ان هي تساعدنا، هل ان ده صح ولا غلط؟ ما معناش بنات، انا ومراتي وثلاثه صبيان، بس متشكرين جدا.
1: السؤال الاولاني بيسال على صلاه الضحى،
2: متى تبدا ومتى تنتهي صلاه الضحى؟ صلاه الضحى بتبدا بعد نهايه وقت الكراهه وتنتهي عند بدايه وقت الكراهه. احنا عندنا وقتين للكراهه في النهار، يعني هذا مخالف لصلاة العصر. احنا عندنا وقتين كراهة ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، وقتين كراهة. الوقت الأول بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس بحوالي تلت ساعة، هذا اسمه وقت كراهة، لا يجوز للإنسان أن يصلي في هذا الوقت. في وقت كراهة تاني اللي هو قبل أذان الظهر بحوالي ربع ساعة.
1: نعم.
2: طيب، ما بين الوقتين دول يجوز أن أصلي الضحى. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بداية صلاة الضحى قال حين ترمض الفصال. يعني ايه ترمض الفصال؟ يعني الجلد الرقيق الذي هو في خف الجمل الصغير اللي لسه مولود تصيبه الشمس فتحرقه، يبقى جلد ناشف، يتحول بقى من جلد طري لسه مولود اهو الى جلد ايه؟ ناشف. طب هو بيتحول لجلد ناشف ازاي؟ قالوا لما الشمس بتضرب في الصحراء فالرمل بيسخن، فلما الجمل الصغير ده بيمشي فيبتدي يلتهب ايه جلده من حر الايه الصحراء، ايوه، فينشف. قال حين ترمض الفصال، يعني حينما تشعر بالحراره. امتى بنشعر بالحراره؟ بعد طلوع الشمس بحوالي تلت ساعه، بما عبر عنه الفقهاء بارتفاع الشمس بقدر رمح او رمحين.
1: نعم.
2: طيب، ومتى تنتهي؟ وتنتهي عندما تتوسط الشمس في كبد السماء، يعني قبل الزوال بحوالي ربع ساعة إلى تلت ساعة. في هذا الوقت وقت كراهة، لا يجوز لنا أن نصلي. إذن فصلاة الضحى ما بين هذا الوقت،
1: نعم، وهذا الوقت بعد طلوع الشمس بحوالي
2: تلت ساعة،
1: وقبل أذان الظهر بربع ساعة، ده وقت صلاة الضحى.
2: أيوة. نعم.
1: السؤال الثاني، هو مع زوجته وناس كبار، مع زوجة ابني،
2: نعم،
1: بقول يعني بنقول لها تخدمنا عشان ناس،
2: نعم،
1: كبار، فماذا يعني حكم الشرع فيه؟
2: فيه هنا،
1: نعم،
2: فرق ما بين الفرض والفضل. الفرض لا، ما نقدرش نقول لزوجة الابن انت
1: فرض عليك،
2: عليك انك تخدمي حماكي وحماتك.
1: نعم.
2: انما ممكن نقول انه من الفضل ان تتقدم بهذه الخدمة، ونقول لك اجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى، ونحفزها على هذا الكلام. ولازم يكون الحما والحماه لهم دور كبير في هذا الامر. يعني ايه؟ المعاملة الطيبة، الكلمة الحسنة، يكلموا ابنهم عن زوجته بطريقه كويسه، يخلوا زوج يعني يدفعوا ابنهم لمعامله زوجته بمعامله طيبه.
1: الله.
2: الحاجات دي كلها بترقق القلب وتريح النفس، وتخلي زوجه الابن هي مدفوعه بنفسها لخدمه،
1: تبقى عايزه تعمل ايه عشان ترضيهم، عشان هم كويسين.
2: لان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا كده، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟
1: الله.
2: فقبل ان نطلب من الناس ان يعملوا كذا وكذا وكذا، طيب تعالوا احنا نعمل الاول هذا المعروف، وبعدين نلاقي معروف مقابل له. ولكن لو وجدنا انه الولد بيعامل زوجته معاملة سيئة، حماها وحماتها بيطلبوا منها انها تخدمهم بطريق الفرض والإذعان أنت لازم تعملي كذا، ما ده يسبب النفور.
1: صحيح.
2: ولكن لما نكلم الناس بأسلوب حسن هنلاقي معاملة حسنة. فنكلم زوجة ابننا بأسلوب طيب وجميل ونحسسها أن هي بنتنا مش مرات ابننا، حسن هي بنتنا. الأسلوب الطيب اللطيف في المعاملة هو الذي سيدفع البنت بدون طلب أن تكون على طول في خدمة حماها وحماتها.
1: الله يفتح عليك. معنا اتصال تليفوني.
5: السلام عليكم. ليه سؤالين لو سمحت. والله السؤال الأول لأن أنا بقرأ في المصحف القرآن وواحد بيقول لي السلام عليكم، هل أرد عليه السلام أو ما أردش؟ دي السؤال الأول. السؤال الثاني، إن سورة الكافر نقالي كل يوم جمعة، هل هي صوابها بعد الصلاة أو لا قبل الصلاة؟ أسوأ. شكرا.
1: بقرأ القرآن واحد يقول له السلام عليكم يرد عليه؟
2: هو من الأولى عدم إلقاء السلام على قارئ القرآن.
1: نعم.
2: ولكن لو أنه ألقى عليه السلام هل يجوز له أن يرد؟ ما فيش مانع، يقطع القراءة ويرد ثم يستأنف القراءة مرة تانية.
1: ما فيش مشكلة.
2: يعني ما فيش مشكلة إن شاء الله.
1: طيب سورة الكهف يوم
2: سورة
1: الجمعة.
2: سورة
1: ثوابها بيقع يعني.
2: هو الأفضل أن تقرأ قبل صلاة الجمعة.
1: نعم.
2: ولكن لو قرأها بعد صلاة الجمعة ما في مانع إن شاء الله، لأن اليوم ممتد إلى آذان المغرب.
1: نعم. طيب في سؤال بيقول انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تصوير الأشخاص في الأماكن العامة.
2: نعم.
1: وتسجيل المحادثات الهاتفية دون علم أصحابها ونشرها على منصات التواصل تحت مسمى التوثيق أو النقد الاجتماعي. ما الحكم الشرعي في انتهاك الخصوصية هذا؟ وهل يعتبر من باب الغيبة والبهتان والتجسس المحرم؟
2: أولا كل إنسان له خصوصية.
1: نعم.
2: وله مساحة لابد وأن تحترم، يعني في الكلام، في الظهور، في الكتابة، إنما لا يجوز لنا أبدا أن نتلصص على الناس وأن نأخذ لهم بعض الصور بغير استئذانهم، ولا أن ننقل عنهم كتابات بغير استئذانهم، ولا أن ننقل عنهم كلام بغير استئذانهم.
1: نعم.
2: فلما يكون في محادثة وأنا أسجل هذه المحادثة بدون علم صاحبها، هذا على فكرة مجرم قانونا كمان، يعني ليس مجرم شرعا فقط بل مجرم قانونا.
1: نعم.
2: لما أنتهي خصوصية إنسان وصوره وهو في مكان حتى ولو مكان عام، لا يجوز لي أن أفعل هذا إلا بإذنه، لأن هذا من انتهاك الخصوصية، وعدم احترام الخصوصية بها يؤدي إلى المنازعات بين الناس. يبقى وعلى هذا زي ما قلنا قبل كده، هذا من الضرر والضرر يجب أن يزال، وعلى هذا فعلى الجميع أن يمتنع عن فعل هذا الأمر. لما يكون فيه على فكرة حتى في اللقاءات العامة أحيانا يسمح بالتصوير، شوف حضرتك بقى من الخصوصية حتى للأشخاص اللي هم بيعتبروا شخصيات عامة. لما يكون فيه اجتماع، لما يكون فيه منتدى معين، يسمح بالتصوير ولا يسمح بالتصوير. يعني أحيانا كده يقول يا جماعة الفقرة دي هتصور.
1: نعم.
2: هتصور خلاص، يسمح للناس تصور. طيب وبعدين لا خلاص اقفل التصوير لأن الفقرة دي لا تصور. وعلى هذا فيجب علينا أن نلتزم بهذا الأمر، وزي ما قلنا كده هذا مجرم قانونا كمان،
1: يعني كل شيء له ضوابط، يعني مش حاجة على المشاع.
2: صحيح.
1: كده
2: صحيح. نعم.
1: يعني معنا اتصال تليفوني.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راجل عندي 79 سنة وأتمنى من عم فضيلة الشيخ أن ينصحني. أنا نفسيتي تعبانة شوية، زعلان من ولادي ونفسيتي تعبانة شوية، فأتمنى من فضيلة الشيخ أن يرشدني للأمان والصح والتقرب إلى الله. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا.
2: الحقيقة دايما كبار السن بيكونوا أحيانا بيزعلوا من أولادهم لما يكونوا أولادهم منشغلين عنهم.
1: نعم.
2: ولكن قد يكون هذا الانشغال له سبب. صحيح ولا يبرر ان الانسان يقصر في حق والديه او يقصر في برهم، ولكن قد يكون له سبب. طيب في هذه الحالة نعمل ايه؟ الاب والام على فكرة دايما مدفوعين بالفطرة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلاهم عليها من حب اولادهم ومن العناية بهم والرعاية لهم، انهم بيلتمسوا لاولادهم الاعذار، قول معلش لعله مشغول بكذا، لعله مشغول بكذا.
1: نعم.
2: وعلى هذا فالمفروض ان الاب او الام لما يلاقي ابنه مشغولين عنه يوم ينبههم، ولكن ينبههم باسلوب لطيف، يا اولاد انتوا ما بتجوش ليه؟ طب انا كان نفسي اشوفكم كذا كذا. ولكن لا يكون لقاؤه بهم لقاء المعاتب الشديد في المعاتبة.
1: نعم.
2: لأن هذه المعاتبة الشديدة قد تجعل الأولاد بعد ذلك على وجل وخوف. احنا هنروح نسمع كلمتين، لا بلاش نسمع الكلمتين دول. يبقى الأب أو الأم لما يلاقي أولادهم يعني غايبين عنهم شوية يقوم ما يقولوش انت ليه ما بتجيش، يقولوا أنا كان نفسي أشوفك. شفت حركة الفرق بين الاثنين؟ أنا كان نفسي أشوفك، أنا عايز أطمن عليك، طمني عليك أنت كويس.
1: يا ابني أنا عايزك تيجي لي تزور عشان أطمن عليك، أنا ما أقدرش أجي لك،
2: بس أنا عايز أطمن عليك، أنا عايز أشوفك، ولادك عاملين إيه؟ وهكذا. الكلام ده هيخلي الأولاد محبين لزيارة أبوهم وأمهم، لأن الإنسان دايما أسير الكلمة الطيبة. فلما يكون فيه كلمة طيبة هتبقى جاذبة للأولاد إن هم يروحوا يزوروا أبوهم وأمهم.
1: صح.
2: طيب لو الولد قصر يدعي له بالهداية. ودعاء الأب والأم دائما إن شاء الله مقبول
1: إن شاء الله.
2: فالأب والأم يدعوا لأولادهم بالهداية والرشاد وصلاح الحال، ويدعوا كده يقولوا يا رب لا تحرمنا من بر أولادنا. يبقى دعاء ده لما يقبل ربنا سبحانه وتعالى هيجعل الطمأنينة في قلب الأولاد لزيارة أبيهم وأمهم ويتحقق البر إن شاء الله.
1: نعم. وانت بتصلي دايما تدعي لهم. نعم. وانت في كل عمل صالح بتعمله لازم تدعي الأولاد،
2: وكمان ننصح الأولاد. من ننصح الأولاد لا تحرموا أنفسكم من ثواب بر الوالدين
1: في حياتهم. سؤال بيقول توفيت سيدة عن بنت وبنتين، البنتين ماتوا في حياتها أو يعني في حياة هذه السيدة. لكن البنتين اللي توفي في حياة هذه السيدة لهما ذرية أبناء وبنات، وأيضا هذه السيدة اللي توفيت لها أخ مات في حياتها وله أبناء.

0: وعندنا أولاد أخ، أو الأولاد دول ذكورا وإناثا، الإناث من ذوي الأرحام فلا ميراث لهم، وفيه عصبة وهم الذكور من أولاد الأخ الشقيق.
1: نعم.
0: إذا القاعدة كده أنه إذا تعارضت الوصية الواجبة والوصية الاختيارية فنعمل الوصية الواجبة ونلغي الوصية الاختيارية إلا إذا أجاز كل الورثة، أو أجاز بعضهم ورفض البعض فتنفس في حق من أجاز. إحنا عندنا هنا بنت وأولاد بنتين، وعندنا ذكور من أولاد الأخ الشقيق. ما دام عندي بنتين يبقى البنتين دول هيستوعبوا ثلث التركة، يعني هيستوعبوا الوصية الواجبة كلها، يعني نصيب الوصية. وعلى هذا فالبنتين أولاد البنتين كلهم لهم ثلث التركة ويقسم مناصفة بينهما، يعني أولاد البنت الأولى لهم نصف الثلث وأولاد البنت الثانية لهم نصف الثلث.
1: تمام.
0: هذه هي الوصية، خلاص خرجناها من التركة، بقي عندي ثلثي التركة. ثلثي التركة هذا يقسم، البنت لها النصف، يعني هتاخد ثلث كامل من مجموع الوصية كلها، يعني هي لها النصف بالميراث، ولكن هذا النصف عبارة عن ثلث التركة، لأن أخرجنا ثلثه من الوصية، فبقي
1: صحيح.
0: عندي من إجمالي التركة ثلثين.
1: تمام.
0: البنت لها نصفه، وعلى هذا فلا ثلث جميع التركة.
1: تمام.
0: وأولاد والذكور من أولاد الأخ الشقيق
1: لهم
0: لهم
1: ثلث.
0: الباقي اللي هو ثلث الإيه الثالث،
1: نعم.
0: وعلى هذا فهذه التركة تقسم إلى ثلاثة أثلاث، ثلثها لأصحاب الوصية الواجبة وتقسم نصفين، نصف لأولاد البنت الأولى ونصف لأولاد البنت الثانية، وكل أولاد بنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين وصية واجبة.
1: نعم.
0: وباقي التركة هو عبارة عن الثلثين، يعتبر تركة جديدة، نصفه للبنت التي على قيد الحياة بالوصي بالميراث،
1: نعم.
0: ونصفه الآخر للذكور من أولاد الأخ الشقيق ويقتسمونه بينهم بالسوية، أما بنات الأخ الشقيق فمن ذوي الأرحام لا ميراث لهم في هذه التركة. يبقى إذن الحلق وال3000 جنيه مش هينفع نخرج منهم الوصية الاختيارية، لأن الثلث كله ذهب لأصحاب الوصية الواجبة،
1: نعم.
0: فنخرج ثلثه لأولاد البنتين، ثم بعد ذلك نقسم هذا التقسيم.
1: شكرا. فاصل إخوة الإيمان ثم نعود.

0: إخوة الإيمان، نجدد التحية لحضراتكم ولضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بكم مرة أخرى فضيلة الدكتور.
1: أهلا وسهلا بحضرتك.
0: معنا اتصال تليفوني.
2: السلام عليكم. لو سمحت، عندي شغل. أنا عندي إخوات بنات ست، وأنا أخوهم الكبير، وأبويا راجل فلاح عنده من 3 من الأرض الزراعية في الأهل، وليس لديه دخل خاص معايا بالأرض الزراعية. وانا متعلم ومعايا كلية، واشتغلت معه وشغلت في الوظيفة دي، وعايش مع ابوي بقالي 25 سنة، ودي وقت تخرجي من الكلية. وبدأت اشتغل وحصل على مرتب من الوظيفة، وانا اساعد ابي في زواج اخوات البنات، وكنت مساهم بمعظم تكاليف زواجهم، حيث لم يكن لدى ابي ولدى والدي من المال لزواجهم، حيث أنه كان يريد أن يعرض قطعة من الأرض للبيع حتى يستطيع أن يزوجهن، مع العلم أنه تزوج منهم 4 قبلي والباقي بعدي، وشاركت في زواج كلهم. وآخر واحدة أنا شاركت بتكاليفها كلها وتكاليف زواجها كلها كاملة. ونظرا لذلك كفاني والدي بأن قام بكتب لي رجل من الأرض الزراعية.

0: الحرية الخاصة به لي 5 قراري مقابل مساعدتي في زواج إخوتي، مع العلم أنه يقوم الآن بتأجير الأرض، ومنها ال5 بياريت المكتوبين لي، ويأخذ قيمة الإيجار كله. سؤال: هل اللي أبوي عمل به حلال أم حرام؟ وشكرا.
1: شكرا جزيلا. هو اخ واحد على بنات تساعد في جوازهم وتجهيزهم بشغله وعرقه، ووالده واخد يعني كتب له 5 قراريط من الارض الزراعية مقابل اللي عمله مع اخواته، وهم اجرها والده وبياخد ايجار هذه الارض.
2: نعم، هو بيسأل بقى هل والده دلوقتي بياخد إيجار الأرض، هو من حقه ياخد إيجار ال5 قراريط ولا مش من حقه ياخد إيجار ال5 قراريط؟ لا طبعا، هو من حقه ياخد إيجار ال5 قراريط، ولكن لو والده بياخد الإيجار بالفعل وهو يستحي إنه يطلب من والده إنه يعطيله هذا الإيجار، خلاص يعتبر هذا من باب البر بأبيه ويترك له إيجار
1: أنت
2: ال5 قراريط.
1: وملك لأبيك.
2: نعم،
1: نعم
2: وبعدين وخصوصا إذا كان أبوه يعني يحتاج،
1: صحيح.
2: فخلاص أنت والدك كتب لك 5 قراريط عشان يثبت حقك، ويكون هذا مقابل لما فعلته وقدمته لزواج إخواتك، خلاص ما فيش مانع. ولكن لو مش قادر على أنه يعطيك إيجار ال5 قراريط وهو بيحتاج إلى هذا الإيجار لينتفع به في النفقة على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده، خلاص ما يجراش
1: نعم،
2: حاجة، اعتبر هذا من باب البر.
1: بيساعد مثلا
2: واطلب.
1: ولاده،
2: نعم
1: بيديهم مواسم، بيوديهم
2: صحيح
1: حاجات من دي،
2: صحيح.
1: من باب البر، وما يطلبش
2: نعم
1: حاجة.
2: نعم
1: طب لو هو في احتياج، لو هذا الولد في احتياج،
2: أيوة، لو في احتياج يبقى ما فيش مانع ولا يخجل من أنه يطلب من أبيه هذا الحق،
1: نعم
2: لأن هذا الحق ثابت له شرعا، فما فيش مانع يطلب من والده يقول له: يا والدي أنت كتبت لي 5 قراريط، وال5 قراريط دول لهم إيجار، وأنا محتاج هذا الإيجار عشان مصاريف أولادي.
1: نعم
2: إذا كان يحتاج فلا مانع أن يطلب.
1: نعم معنا اتصال تليفوني.
3: لو سمحت، أنا عندي أخت جوزها أجبرها على الطلاق، عايز يطلقها إجباري، ومش راضي يطلقها عند المأذون، بيطلقها بالورقه، بيقول لما العيال تكبر ابقى اطلقك بالورقه، وما بيصرفش على العيال وسايبها، حتى ما بيجيش يشوف العيال، ونسمع ان هو اتجوز جوازات عرفي كتير بره. والسؤال الثاني ليا: اخوات مقاطعني، مقاطع صله الرحم من ساعه الحاج ابويا ما اتوفى، هل هم شايلين ذنب ولا حاولت كذا مره اصالح فيهم مش قادرين يتصالحوا؟ هتحاربهم وحشه، وبيصلوا
1: السؤال الأولاني بيقول الراجل مطلع الورق مش عند المأذون،
2: هو عموما يعني ما دام سؤال طلاق
1: عايز
2: يبقى يجب
1: يدار
2: ان
1: يفتي.
2: يشرفنا في دار الافتاء عشان نشوف الطلاق ده واقع ولا مش واقع،
1: لأن
2: واقع ازاي.
1: محتاج
2: ايوه
1: استفسارات وأسئلة
2: كثير كثير،
1: عشان نقدر
2: وتحقيق
1: نحكم
2: مأذون.
1: الحكم
2: نعم.
1: السليم.
2: اما بالنسبه لصله الرحم
1: إخواتها المقاطعينها وبيصلوا
2: فاذا كان لها اخوه بيقطعوها هي توصلهم. ليه؟ لما نيجي نتأمل في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم:
1: ليس
2: لا
1: الواصل
2: يصل واصل بالمكافئ. يبقى عندنا نوعين، اهو في واحد اسمه واصل وواحد اسمه مكافئ. المكافئ هذا يعني يزور من يزوره ويعطي من يعطيه، ده اسمه مكافئ.
1: ما ياخدش أجر حاجة،
2: ايوه
1: قبل حاجة خلاص
2: بس كده
1: يعني.
2: خلاص. انما الواصل هو الذي يصل من قطعه،
1: نعم
2: وهي اذا ارادت ان تحصل على صلة الرحم وتكون واصلة هي عندها فرصة دلوقتي، اللي هي ايه؟ انها تصل هؤلاء الذين يقطعونه. طيب الشيطان هنا يدخل ويجي بقى في قلبي كده ويوسوس لي في نفسي ويقول لي ايه: انت ما عندكش كرامة، ده هما ما بيسألوش عنك وانت بتسأل عليهم. هنا بقى نسمع كلام سيدنا النبي ونسمع كلام الشيطان،
1: سيدنا النبي عليه
2: نسمع
1: الصلاة
2: كلام
1: والسلام.
2: سيدنا النبي، يوم نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل ما يجي يوسوس في وداني ويقول لي ده انت لو رحت لهم يبقى انت بتهدر كرامتك، اقول له مالكش دعوه، واروح واسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وازور قرايبي واصلهم واسال عنهم. طب هم ما بيسالوش عني، ما فيش مانع، هم بيقطعوا وانا اصل وانا احصل على هذا الثواب وعلى هذا، فما نحطش في بالنا ان هم ما بيقوليش وما بيسالوش عني، خلاص هم ما بيسالوش، نسال احنا ونحصل على هذا الثواب من عند الله سبحانه وتعالى.
1: تمام. في سؤال بيقول مندوب مشتريات بيذهب لشركات الأخذ عروض أسعار لمنتج ما، في إحدى هذه الشركات يعني قامت بإعطائه قيمة يعني مقابل الشراء، أو بتعطيله حاجة تقريبا مقابل
2: كهدية يعني أو
1: يشتري منها. فهل هذا حرام، أو هذا المبلغ اللي بياخده عشان يشتري منها ويفضلها على شركات تانية حرام ولا حلال؟
2: مندوب المبيعات او المشتروات لاي شركه
1: بيشتري
2: من
1: الشركة
2: الشركات،
1: حاجة تأمين
2: هذا أولا وكيل عن الشركة.
1: نعم.
2: يعني لا يعمل بنفسه، ده وكيل عن الشركة.
1: صحيح.
2: وأي مكان هو بيروح بيروح بصفة وكيل.
1: نعم.
2: وما دام بيروح بصفة وكيل فأي شيء يهدى إليه هو من حق الشركة.
1: نعم.
2: لأنه لولا أن الشركة قد أرسلته إلى هذا المكان ما كان ذهب. يبقى إذا ما دمت أنا بعمل
1: الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يقول لك هذا لكم وهذا أهدي لي،
2: فليقعد في بيته ولينظر هل تأتيه هديته.
1: نعم.
2: وعلى هذا فما دمت أنا رايح مندوب عن شركة أي شيء أخذه هو من حق هذه الشركة. طيب هم أعطوني أنا أعمل إيه؟
1: طب في نقطة هنا لك أنا هو نفس السعر، يعني أنا بجيب أقل سعر، هو نفس السعر، يعني أنا مثلا أقل سعر 100 مثلا هنا أو هنا أو هنا، بس أنا إيه هاخد من الشركة دي ونفس اللي هاخده من هنا نفس الجودة، هي نفس الجودة وبنفس القيمة، بس أنا خدت من هنا فالناس ادوني هنا هدية. في حالة يعني قد يقول قائل، يقول أنا لو أنا اخترت الشركة على أساس يعني مفيش مفضلة بين السعر، أو على أساس إن البضاعة اللي هنا أقل في الجودة من اللي هنا لكن المبلغ واحد وخدت فلوس على كده، ده أشد حرمة يعني، ولا إيه فضيلة الدكتور؟
2: صح.
1: آه.
2: بالإضافة لحاجة، حتى لو فرضنا إنه السعر واحد والجودة واحدة، هل يجوز لي أن أقبل هذه الهدية؟ لا. طب وإن اتفاجئت إن هم فعلا عطوني هدية وأنا اكتشفتها بعد ما تركت المكان، يعني حطوا لي حاجة في السيارة اللي أنا رايح بيها وأنا مش واخد بالي، فبعد ما مشيت لقيت الحاجة دي، أعمل إيه؟ لازم أعطيها للشركة التي أمثلها.
1: نعم صحيح.
2: فأروح لصاحب الشركة أو للمدير المسؤول وأقول له وأنا في المكان الفلاني اتفاجئت إن هم عطوني هذا الأمر.
1: نعم.
2: فهو يقرر بقى، لو قال لي خدها ليك، ده صاحب الشركة وحر،
1: خلاص
2: مفيش مانع،
1: يبقى ده الأمر هنا
2: أخذها للشركة. نعم. هذا وشأنه.
1: نعم نعم. شكرك شكرا جزيلا. معنا اتصال.
4: السلام عليكم. لو سمحت كان عندي سؤالين. السؤال الأول كنت عايز أبر جدي بعد وفاته، إن أنا كنت بحبه جدا ومتعلق بيه وعايز أبر، مش عارف أبر إزاي بصراحة يعني. السؤال الثاني، أنا عندي مشاكل مع أبويا وأمي، وبصراحة المشاكل بتكبر من بعد وفاته، لأن أنا كنت متعلق بيه جامد وبحبه جدا، وهم يعني كان في مشاكل وكده وما كانواش عايزين أقرب منه، فعايز إزاي أفهم إن أصلح ما بيني وما بينهم يعني.
1: طيب، هو جده كان ببر، يعني علاقة متعلق بجده قوي وتوفى، ويعني عايز يبره بعد وفاته، لكن يعني تبره في أبنائه، يعني مشاكل
2: صح
1: مع والده ووالدته،
2: صح
1: نتيجة ان هو كان مع جده كويس يعني.
2: السؤالين مرتبطين
1: ببعض.
2: هو عاوز يبر جده، وعلى فكرة من المفيد جدا ان نعرف ان البر لا ينقطع بالوفاة.
1: نعم.
2: بل ان البر ممتد حتى ما بعد الوفاة، بل قد يكون البر بعد الوفاة اهم من البر في اثناء الحياة.
1: ده في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. لأن البر بعد الوفاة بيكون الإنسان متعطش إلى أي ثواب يروح من عنده.
1: نعم.
2: ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولد صالح يدعو له. وعلى هذا فبره بجده لا ينقطع بعد وفاته، وإنما عليه أن يداوم على الدعاء وعلى صلة رحمه من ناحية جده.
1: نعم.
2: ومن صلة رحمه من ناحية جده أولهم والده ووالدته.
1: صحيح.
2: وعلى هذا فيجب عليه أن يحسن معاملة والده ووالدته، أن يكون بارا بهما. بره بأبيه وأمه بر بجده بعد وفاته.
1: الله.
2: نعم.
1: طيب، في سؤال بيقول واحد عنده مؤسسة خدمية، فبيسأل هل يجوز إخراج زكاة المال؟ بيقولوا فلوس زكاة المال بيوزعها في صورة سداد ديون أو فواتير علاج أو مصروفات دراسية عن المستحقين مباشرة دون تسليمهم المبلغ نقدا، يعني قبض البدل، وما رأي الفقه في تحقيق مصلحة الفقير هنا؟
2: الأصل في الزكاة أنها تمليك. ده الأصل، يعني وأنا بعطي الزكاة لازم الفقير يتملك هذا المال
1: ويروح ويدفع فواتيره، مصاريف دراسته.
2: أما لو الفقير وكلني في هذا الأمر، يعني أنا بقول له خد الحاجة دي، فقال لي لا والله شوف أنا مش عايز أخد فلوس معايا، أنا علي فواتير كده، لو سددتها يبقى كتر خير، يبقى في هذه الحالة وأنا بسدد أنا بدفع أموال الزكاة، وفي نفس الوقت أنا وكيل عن هذا الفقير في سداد هذه المديونيات. جيت أعطي الواحدة ست غلبانة فلوس مثلا وكده، قالت لي شوف أنا ما لا هعرف أروح ولا هعرف،
1: علي ديون،
2: لأن علي ديون لكذا فلان وفلان، لو سددت الديون ده يبقى كتر خيرك وروح سدد عني الديون، فسددت. في هذه الحالة أنا وكيل عنها في سداد هذا الدين، ويجوز طبعا أن أخرج هذا من مال الزكاة.
1: طيب، في هنا سؤال يا دكتور، لو أنا بطلع زكاة المال ورحت اديتها لرب الأسرة هذا، وعارف إن هذه الأسرة عندها التزامات وديون وكذا وكذا، ورب الأسرة ده لو خد الفلوس الزكاة ما بسددش الالتزامات والديون، ممكن يصرفها يروح يجيبها حاجات يعني مثلا، أو ياخد مخدرات أو سجاير
2: نعم
1: وما إلى ذلك. هل يجوز إن أنا أديله برضو الفلوس في إيده ولا أسدد عنه؟ يعني هديله فلوس مش هيصرفها في
2: نعم
1: على أولاده
2: نعم
1: ولا على زوجته،
2: نعم
1: هيعمل بقى حاجة تانية.
2: خلاص. في هذه الحالة، وإن كانت دي حالة استثنائية،
1: نعم
2: في هذه الحالة لو أنا عارف ومتأكد أن هذا الشخص لا يحسن التصرف في أمواله، فالزكاة للفقراء والمساكين، هو بذاته فقير ومسكين،
1: نعم
2: وأولاده فقراء ومساكين،
1: هم
2: وزوجته فقيرة ومسكين، صح كده؟
1: نعم
2: يبقى أنا لما هعمل لما هخرج الفلوس ممكن ما اخرجهاش في إيده هو، ممكن أعطيها لزوجته، ممكن أعطيها لأولاده. طب لو هو هيتسلط عليهم وياخد هذا المال
1: هم
2: ويبدده، في هذه الحالة ما فيش مانع بقى أن أعمل المصلحة العامة، إن أنا أروح أسدد الفواتير اللي على مثلا عليه إيجار شهرين ده ما
1: مكسور.
2: دفعوش، خلاص أروح أدفع له الإيجار. عليه مصاريف مدرسة ما دفعهاش لأولاده، أروح أدفع مصاريف المدرسة. ولاده محتاجين كتب دراسية،
1: لبس
2: ما فيش مانع، وملابس وهكذا. ليه؟ لأني أنا عارف إنه لو أخذ الأموال سيبددها وسيظل هؤلاء الأولاد في فقر.
1: نعم
2: يبقى في هذه الحالة ما في مانع نعمل
1: دي
2: هذا
1: حالة
2: الأمر
1: استثنائية.
2: لحالة كحالة استثنائية.
1: نعم معنا اتصال.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أسأل عن، أنا اتكلمت على حد وحش بصراحة وأسأت الأدب فيه ووصفته بحاجات مش كويسة، بس أنا ما كنتش متفق معاه، فعايز ربنا يسامحني عن الكلام ده، فأعمل إيه طيب على قد ما أقدر؟
1: شكرا.
2: في الحالة دي لابد وأن ندعو لهذا الشخص بقدر ما تحدثنا عنه.
1: نعم
2: يعني في واحد أنا كنت متضايق جدا ومش عارف إيه، فجت سيرته فزميته، قلت ده راجل مش كويس، ده كان بيعمل كذا يعمل كذا، دي غيبة ونميمة، وأنا مؤاخذ عنها أمام الله سبحانه وتعالى.
1: اسمح لي يا دكتور، هل ممكن يروح يقول له أنا طالب منك المسامحة لأن أنا غتبتك وقلت عليك كذا، ويطلب منه السماح، يعني يستبرئ ذمته من هذا الرجل يعني، ولا ويدعو له برضه يعني؟
2: الحقيقة اللي لما نروح نطلب منه مسامحة في هذا الأمر قد يزداد الشقاق.
1: ممكن لما يعرف إن أنت عملت
2: تقول له
1: كده.
2: يعني أنت قلت عليا إن أنا عملت كذا كذا كذا، فيزيد الشقاق بينهم، وقد يتسبب هذا الأمر في مخاصمة شديدة.
1: صحيح.
2: إنما لا، خلينا إيه
1: لو
2: ندعو
1: انت
2: له،
1: طب لو انت لو لو لو ضمنت بس ان هو هيسامحك ويتقبل هذا الموضوع تمام
2: ما
1: ماشي،
2: فيش مانع طبعا.
1: انما لو انت مش ضامن ده
2: لا، يبقى خلاص،
1: فبقى
2: يبقى اتركها في ستر الله سبحانه وتعالى، يعني
1: استغفر
2: من
1: الله.
2: ستره الله فلا يفضح نفسه. انا ربنا سترها معايا،
1: الله
2: ومحدش بلغه ان انا قلت عنه كذا،
1: الله الله.
2: ولكن انا بيني وبين ربنا عارف ان انا اخطأت في حقه. طب هنا هعمل ايه بقى؟ أدعو له الله سبحانه وتعالى بما يتيسر لي من دعاء، وأجتهد في الدعاء وأندم وأتوب وأستغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا عن هذا الذنب، والأمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، يصلح ما بيننا إن شاء الله.
1: نعم معنا اتصال.
5: لو تكرمت، أنا نظرت نظر إن أنا يعني أدفع مثل 50,000 جنيه في جامع، وبعدين اتلاقيت قطعة أرض تمنها 150,000، فأنا عندي زكاة مال، فلو حطيت زكاة المال على اللي يجوز ولا ما يجوز؟ شكرا.
1: تمام. يعني بيقول عنده قطعة أرض يعني قيمتها 50,000. طب ممكن نستمع للسؤال مرة تانية؟
5: لو تكرمت، أنا نظرت نظر إن أنا يعني أدفع مثل 50,000 جنيه في جامع، وبعدين اتلاقيت قطعة أرض تمنها 150,000، فأنا عندي زكاة مال، فلو حطيت زكاة المال على اللي يجوز ولا ما يجوز؟ شكرا.
2: يعني هو نظر 50,000 في بناء مسجد، ثم وجد أرض تمنها
1: 150,000.
2: 150,000، هو عاوز يزود من زكاة المال علشان يشتري قطعة الأرض. هو في فرق بين النذر وبين زكاة المال. النذر، الناذر هو الذي يلزم نفسه ويكون مقيد بما ذكره في نذره.
1: نعم.
2: إنما زكاة المال هذه لها مصرف آخر، وهي الفقراء والمساكين.
1: نعم.
2: فإذا كان عنده نذر ب50,000 فهو مخير، إما أن يشتري هذه الأرض بالمشاركة مع أحد فيدفع ال50,000، أو يزود على ال50,000 بعيدا عن زكاة المال لشراء هذه الأرض، ما في مانع. أما أن ننفق أموال الزكاة في شراء أرض لإقامة مسجد وعندنا فقراء ومساكين يحتاجون إلى هذه الأموال، الفقراء والمساكين.
1: هنا نقطة عايزة توضيح فضيلة
2: نعم.
1: الدكتور، وهي إن بعض الناس عندها زكاة مال يقول لك أنا هوديه مسجد، أوديه يعني حاجة مثلا خيرية، إنما هنا مصارف الزكاة يعني ليست منطبقة على هذا الموضوع.
2: نعم
1: يعني عايزين نفرق بين مصارف الزكاة
2: أيوة
1: الرسمية اللي هم الثمانية،
2: نعم
1: وإن
2: نعم
1: أنا أودي إيه فلوس بوديها مسجد، دي ما
2: نعم
1: تعتبرش من الزكاة، ده يعتبر
2: ولذلك
1: صدقة. نعم
2: ولذلك لابد أن نفرق ما بين التبرع والزكاة.
1: نعم
2: الزكاة لها مصارف، ومن أول مصارفها الفقراء والمساكين
1: إنما الصدقات للفقراء
2: والمساكين
1: والمساكين
2: والعاملين
1: والعاملين
2: عليه
1: عليها
2: والمؤلفة
1: والمؤلفة
2: قلوبهم
1: قلوبهم وفي الرقاب
2: طب
1: والغارمين
2: والغارمين
1: وفي
2: وفي
1: سبيل
2: سبيل
1: الله
2: الله
1: وابن
2: وابن
1: السبيل،
2: السبيل
1: فريضة من الله.
2: من الله. يبقى إذن لازم نحقق هذا الأمر. طب نحققه، هو احنا لازم ندفع في الثمن بنود؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى لما رتب قال الفقراء والمساكين في الأول، ولذلك الأولى أن نطعم الفقراء والمساكين وأن نغني الفقراء والمساكين. إذا زاد وخلاص ما وجدناش فقير ومسكين ما فيش مانع.
1: نعم
2: ولذلك قالوا إيه؟ أن إشباع الجائع خير من بناء 1000 جامع.
1: نعم من هذا المنطلق.
2: يبقى لما نشبع الجائع أولا خلاص ما فيش مانع، وأنا عندي نذر
1: لأن ده
2: خلاص
1: حق
2: حقه
1: في
2: حقه
1: أموالهم، حق
2: طبعا
1: معلوم
2: طبعا.
1: للسائل
2: ولذلك أنا عندي نذر، هذا النذر ما فيش مانع لما أوفيه
1: نعم
2: بما نذرت.
1: نعم
2: ولكن في زكاة، لا، هذه الزكاة لها مصارف ولا بد أن تذهب في مصارفها، وما ناخدش من أموال الفقراء والمساكين علشان نبني مسجد، لأن الفقير ما قاليش يبني مسجد، الفقير عايز ياكل ويشرب ويعني يبقى عنده مقومات حياته.
1: نعم شكرك شكرا جزيلا.
2: الله يبارك فيك
1: إخوة الإيمان، في ختام هذه الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه نشكر باسمكم ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا جزيلا فضيلة الدكتور،
2: بارك
1: شرفتنا،
2: الله فيكم وجزاكم الله خير.
1: ونشكركم إخوة الإيمان على حسن المتابعة والاستماع. كان معكم في هذه الفترة من هندسة الهواء الزميل محمود الطناني، ومن أسرة الإعداد والإخراج الزميل حامد صابر، وكنت معكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله، إن الذي سواك في تنزيله وفاك وصفا بالثناء الأكرم، سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا ليعلم أهل القلوب الموصولة بالله أن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. قال سيد العلامة الحسن البصري رضي الله عنه: إصلاح القلب أهون من إصلاح العمل، ولكن الناس اشتغلوا بالظاهر. فيا أيها الأحباب، لا تخربوا الحياة بخراب قلوبكم بالأحقاد والأحساد والغل والكراهية والقطيعة. فكم من عبد أتقن صورة العبادة وأداها ظاهرا وأهمل باطنها، فخرج عمله جسدا بلا روح. أيها الأحبة، نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. فاحذروا فساد قلوبكم، وإن أخطر ما يفسد الصدق الالتفات، أي أن تلتفت بقلبك إلى الخلق من دون الخالق وأنت تزعم أنك متوجه إلى الحق. قال سيد العلامة يحيى بن معاذ رحمه الله ورضي عنه: الإخلاص تصفية العمل من ملاحظة المخلوقين، أي أن تتجرد بقلبك لله، تنفق لله، تصافح لله، تسامح لله، تتصدق لله، تصل رحمك لله، تنفق على جارك لله، تعود المرضى لله، تفشي السلام لله. وقيل: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فيا أخي، إن العبد الصادق لا يعمل ليمدح، لا ليقال فلان منفق، فلان تقي، فلان عابد، فلان يتردد على المساجد. العبد الصادق الحقيقي لا يعمل ليمدح، ولا يترك العمل خوفا من الذم، إنما يعمل لأن الله أمره بالعمل، ولأن العبودية تقتضي الطاعة. أيها السائرون إلى الله، اعلموا أن الصدق امتحان طويل، لا يعرف في بدايات الطريق، بل عند التعب، عند الفتور، عند تأخر الفتح. نعم، إن القلوب إذا صفت وصدقت مع الله استقام وانصلح كل شيء في الحياة. قال سيد العلامة ذو النون المصري رضي الله عنه وأرضاه: ثلاث من علامات الصدق: استواء المدح والذم من العامة، أي لا يعنيك أن يمدحك الناس أو أن يذموك لأن عملك لله. وثاني العلامات: قلة رؤية العمل، أي مهما فعلت من الخيرات أنت في عين نفسك صغير، ونسيان مطالبة الثواب، على غرار قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فإن وجدت نفسك تفرح بالثناء وتحزن للذم، فاعلم أن في قلبك بقية التفات تحتاج إلى مجاهدة. إذن علينا بالمجاهدة لتصفية قلوبنا. القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما قال سيدنا رسول الله: فصفوا قلوبكم لله، تواصلوا وتسامحوا وتحابوا فيما بينكم وتكاملوا وتعاونوا حتى تصفو قلوبكم مع الله، فإذا صفت نقت، وإذا نقت ارتقت، وإذا ارتقت اتصلت بالله وبسيدنا رسول الله. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ محمد رفعت يتلو علينا ما تيسر من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: تلا علينا القار شيخ محمد رفعت ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الشيخ مصطفى عزت حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق من علماء الأزهر الشريف. موضوع هذه الحلقة: حرارة الصيف وكيفية التعامل معها. ضيفنا الكريم، حرارة الجو آية كونية، ما الذي ينبغي علينا تجاه هذه الآية الكونية؟
5: بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه، وعلى آل بيته الطيبين أصولا الزاكين أعراقا، وسلم يا رب تسليما كثيرا طيبا مباركا رقراقا. أما بعد، فإن الإنسان تمر به في هذه الحياة من آيات الله الكونية ما ينبغي أن يتخذ منها العبر والعظات. فها هو فصل الصيف نمر به وبحرارته الشديدة، مما يجعل الناس يلجؤون لوسائل مختلفة تقيهم شدة الحر وقسوته، وهذا وهم في دنيا زائلة ودار فانية، فكيف بدار القرار مصيرها إما إلى جنة لا تفنى أو نار تتلظى. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فذكر له صلى الله عليه وسلم أبواب الخير، ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. فأخذ بلساني، قال: كف عليك هذا، كف عليك هذا. فقلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إن العاقل من ينتهز الفرص حين تمر به سنن الله الكونية وآياته الباهرة، فيستعد لدار الجزاء بكل ما يرضي مولاه، ويكون سببا للفلاح السرمدي والفوز الأبدي. إن شدة حرارة الصيف يجب أن تذكرنا لما بعد النقلة من هذه الدار إلى دار فيها الأهوال المفزعة والمشاهد المرعبة. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فيا من أسرف على نفسه بالعصيان، سارع بتوبة صادقة إلى الرحمن قبل فوات الأوان. فتذكر أيها الغافل عن حقوق خالقك، تذكر باشتداد الحر المواقف العصيبة والأهوال المفزعة عند الانتقال من هذه الحياة الزائلة. يقول الله تعالى: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. روى البخاري ومسلم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وفي الحديث عند الإمام مسلم: يكون الناس على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. ومن هنا مستمعي الكرام، لا فلاح إلا لمن حافظ على المفروضات، ولا نجاة إلا لمن خاف مقام ربه فاجتنب الموبقات والسيئات. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم.
4: ضيفنا الكريم، إذن حر الدنيا يذكرنا بحر النار في الآخرة.
5: نعم كما تفضلت، حر الدنيا يذكرنا بحر النار الكبرى، وعلى العاقل أن يأخذ حذره بالأعمال الصالحة والبعد عما يغضب الله جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني صلاة الظهر. ويقول صلى الله عليه وسلم معللا ومنبها ومحذرا، فيقول: فإن شدة الحر من فيح جهنم، واشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. إذن ما نعانيه من حر الصيف أو ما نعانيه من زمهرير الشتاء إنما هو من فيح جهنم. فكأني بربي سبحانه أراد أن يذكرنا لنتعظ بالآيات الربانية الكونية والشرعية. فمن اتعظ واعتبر واستجاب واتقى كان برحمة الله جل وعلا في فلاح دائم وفوز عظيم. قال الله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
4: وإلى ماذا يدعون هذا الاعتبار بالحر وبالقيض الشديد؟
5: هذا يدعو العبد إلى توقي دخول النار بالأخذ بالأسباب الشرعية، وقد عدها أهل العلم 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة، وهي الإيمان والتوبة والاستغفار والحسنات والمصائب الدنيوية وعذاب القبر ودعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات، وما يهدى إليهم بعد الموت من ثواب صدقة أو حج أو دعاء ونحوه، وأهوال يوم القيامة وشدائده وشفاعة الشافعين وعفو أرحم الراحمين. مستمعي الكرام، فصل الصيف يحمل في أندائه إجازة صيفية وهدأة نفسية إثر شواغل الحياة والانتهاء من الاختبارات وعبء المسؤوليات والمهمات، حيث يستريح في أفيائها اللاغب والمحرور، ويمتح المكدود من فسحتها برد الهدأة والسرور وروح الراحة الموفور. فيا بشرى لمن عمرها وعمر أوقاته بالبر والطاعات ووشاها، ويا سعدى لمن دبجها بخير الخير وغشاها.
4: اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم إنا نسألك الجنة وظلالها ونعيمها في صحبة النبي المختار وصحبه الأبرار. وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الشيخ مصطفى عزة حميدان، إمام وخطيب الجامع الأزهر الأسبق، من علماء الأزهر الشريف. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان، لكل أرض تاريخ، ولكل وطن مكانة، لكن هناك أوطانا اصطفاها الله بمزايا وفضائل وجعل لها ذكرا خالدا في كتابه الكريم. ومن بين تلك الأوطان تقف مصر شامخة، تحمل في صفحات التاريخ رسالة حضارة، وفي آيات القرآن الكريم شرف الذكر والتكريم. فما مظاهر هذا التكريم الإلهي؟ وكيف أصبحت مصر مهبطا للأنبياء وموطنا للأمن ومنارة للعلم؟ هذا ما نتعرف عليه من خلال مقال لدكتور أحمد علي سليمان نشرته مجلة الأزهر تحت عنوان مظاهر تكريم الله لمصر. جاء فيه: إن المتأمل في مكانة مصر يجد من دلائل التكريم ما يدعو إلى التأمل والإعجاب، فمصر هي البلد الوحيد الذي ورد اسمه صراحة في القرآن الكريم 4 مرات بلفظ مصر، وهو اسم ممنوع من الصرف دلالة على العالمية والعراقة. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال سبحانه: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. وقال عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال سبحانه: أليس لي ملك مصر؟ أما الموضع الوحيد الذي جاء فيه الاسم منونا اهبطوا مصرا، فقد حمل معنى أي مدينة من الأمصار لا اسم الدولة المعروفة مصر. إخوة الإيمان، ولا يقف تكريم مصر عند حدود ذكرها في القرآن الكريم، بل يمتد إلى أنها كانت مسرحا لرسالات عدد كبير من الأنبياء. فعلى أرضها عاش نبي الله إبراهيم عليه السلام، ومنها كانت السيدة هاجر أم إسماعيل عليه السلام، وفيها نشأ نبي الله إدريس عليه السلام، وإليها دخل يوسف الصديق عليه السلام، ومنها أدار سنوات الرخاء والجدب حتى أصبحت مخزنا لغذاء المنطقة كلها، كما دخلها يعقوب عليه السلام وأبناؤه، وفيها ولد موسى عليه السلام، ومع أخيه هارون حمل رسالة التوحيد. وعلى أرض سيناء كلم الله موسى تكليما. وكذلك احتضنت مصر السيدة مريم وابنها عيسى عليه السلام، فكانت ملاذا آمنا لهما بأمر الله تعالى. ومن مظاهر هذا التكريم أيضا أن الله سبحانه وتعالى قرن الأمن في مصر بالأمن في المسجد الحرام، فقال سبحانه عن مكة: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقال سبحانه عن مصر: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ولم تأتي كلمة آمنين عند دخول الأوطان في القرآن الكريم إلا في هذين الموضعين، وفيها دلالة بليغة على مكانة الأمن في هاتين البقعتين المباركتين. وزاد هذا الفضل تأكيدا ما جاء في السنة النبوية، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. وهي وصية نبوية عظيمة تكشف عن مكانة هذا البلد وأهله في الإسلام. وهناك صور أخرى من هذا التكريم، فقد كانت مصر على مر التاريخ سندا للأمة الإسلامية، وشاركت في حماية الدين والدفاع عن مقدسات المسلمين، وتشرفت عبر قرون طويلة بصناعة كسوة الكعبة المشرفة، كما أنعم الله عليها بنهر النيل المبارك الذي ورد في الحديث الشريف أنه من أنهار الجنة، ثم توج الله هذه النعم بوجود الأزهر الشريف، منارة الوسطية والاعتدال، وقبلة طلاب العلم من شتى أنحاء العالم يحمل رسالة الإسلام السمحة وينشر قيم الرحمة والتسامح والاعتدال. إن هذه الفضائل جميعا جعلت من مصر وطنا امتزج فيه التاريخ بالإيمان والحضارة بالرسالة، لتظل عبر العصور أرضا للخير وموطنا للأمن ومنارة للعلم. ولعل أمير الشعراء أحمد شوقي لخص هذا المعنى في بيته الخالد: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وفي الختام إخوة الإيمان، إن نعم الله على الأوطان تستوجب شكرها وحفظها والعمل على رفعتها، وأن يكون حب الوطن دافعا للبناء والإصلاح لا مجرد كلمات تقال.
6: مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفاً.

0: إخوة الإيمان، إلى هنا نأتي بكم إلى ختام حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم آمال عطا ونفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية الزميل محمود الطناني، وكنت معكم في قراءتها من أسرة المذيعين عماد عطية. نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع إلى المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ شيخ محمود خليل الحصري، حيث يتلو علينا ما تيسر من الآية 75 من سورة الصافات وحتى الآية 44 من سورة صاد. أما الآن فيقدم لهذه التلاوة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 75 من سورة الصافات إلى الآية 44 من سورة صاد برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: إذ جاء ربه بقلب سليم. أدغم الدوري الذال في الجيم هكذا: إذ جاء ربه بقلب سليم. قوله تعالى: أئفكا آلهة دون الله تريدون. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: أئفكا آلهة دون الله تريدون. قوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني. قرأ الدوري بكسر الياء في يا بني وفتح الياء من إني أرى وأمال الألف بعد الراء في أرى هكذا: فلما بلغ معه السعي

قوله تعالى قد صدقت الرؤيا، قرأ الدوري بإدغام الدال في الصاد وقلل الرؤيا هكذا قد صدقت الرؤيا. وقوله تعالى إن هذا لهو البلاء المبين، أسكن الهاء هكذا إن هذا لهو البلاء المبين. وقوله تعالى الله ربكم ورب آبائكم الأولين، قرأ النوري برفع لفظ الجلالة وربكم ورب على الابتداء والخبر هكذا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وكسر اللام من قوله تعالى إلا عباد الله المخلصين هكذا إلا عباد الله المخلصين. ومن سورة صاد قوله تعالى أأنزل عليه الذكر من بيننا، سهل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى أو عدم الإدخال هكذا.

إنا وقوله تعالى ولي نعجة واحدة سكن الياء هكذا ولي نعجة واحدة، وقرأ قوله تعالى فقال إني أحببت حب الخير قرأ بفتح الياء هكذا فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وقوله تعالى وإن له عندنا لزلفى قلل زلفى هكذا وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، وقرأ قوله تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب بإمالة ذكرى هكذا.

0: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين

إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون آيفكا آلهة دون الله تريدون

فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون

وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين

فكفروا به فسوف يعلمون.

وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.

وقال الكافرون هذا ساحر كذاب.

0: العبد إنه أواب. صدق الله العظيم.
1: برواية الدوري رتل علينا القارو شيخ محمود خليل الحصري ما تيسر بدءا من الآية 75 من سورة الصافات وحتى الآية 44 من سورة صاد.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة التي نواصل فيها رحلتنا مع كتاب ربنا، نتعلم التجويد العلمي مع شيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ما زلنا إخوة الإيمان نواصل شرح المقدمة الجزرية لعمدة القراء وشيخ المحققين في الأداء والتلاوة الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، والشارح لنظمه هو شيخ الإسلام في زمانه فضيلة الشيخ العلامة زكريا الأنصاري رحمه الله. فضيلة الشيخ، وصلنا إلى صفة القلقلة، ونريد أن نتعرف مع الإخوة المستمعين كيف نؤدي القلقلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. كيفية أدائها: أولا، الحرف المقلقل يتبع حركة ما قبله، ويستوي في ذلك ما كان سكونه موصولا أو موقوفا عليه مخففا كان أو مشددا. فإن كان ما قبله مفتوحا نحو ليقطع والحج، فقلقلته للفتح أقرب. وإن كان ما قبله مكسورا نحو قبلة، فقلقلته للكسر أقرب. انتبه كلمة أقرب.
5: نعم.
4: وإن كان مضموما نحو مقتدر، فقلقلته للضم أقرب. وتلك أولى الكيفيات في الأداء.
3: أولى الكيفيات في الأداء،
4: وهي صحيحة.
5: نعم.
4: الثاني، أن الحرف المقلقل يكون للفتح أقرب مطلقا دون أي تأثر بحركة ما قبل، سواء أكان قبله مفتوحا أم مكسورا أم مضموما. وقد أشار بعضهم إلى هذا القول بقوله: وقلقلة قرب إلى الفتح مطلقا ولا تتبع عنها بالذي قبل تجملا. كما أشار العلامة السمنودي في لآلئ البيان إلى القولين معا، مرجحا الاتباع لما قبله، ومبينا تعريف كل من القلقلة الكبيرة والأكبر بقوله رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين اللهم آمين: قلقلة قطب جد وقربت للفتح، والأرجح ما قبل اقتفت، كبيرة حيث لدى الوقف أتت، أكبر حيث عند وقف شددت. ذاك مذهب آخر في الكيفية والأداء.
5: لا.
4: فإن أقرأك شيخ بهذه الطريقة فاقرأ.
3: هكذا أخذنا مذهبين فضيلة الشيخ. هل هناك من مذاهب أخرى؟
4: الثالث، الاقتصار على أنها اضطراب في الحرف وحصول نبرة قوية له، وعدم وصف هذا الاضطراب بأنه يشبه إحدى الحركات أو يقرب منها. وما سوى هذه الآراء الثلاثة في كيفية أدائها يقول عنه العلماء: ضعيف. مثال ذلك من الضعيف.
5: نعم.
4: الذي لا يؤخذ به،
5: نعرفه فقط.
4: نعم، من باب العلم.
5: نعم، من باب العلم.
4: نعم، أنها تتبع حركة ما بعدها. ومذهب خامس، التفرقة: القاف والطاء من الضم أو الفتح، وبقية الحروف من الكسر أي تقرب. وقيل الجيم والباء والدال تتبع ما قبل، وأما الطاء والقاف فتميل نحو الفتح أو الضم. ولكن بعد أن فهمنا هذه الكيفيات، على القارئ أن يتبع ما تلقاه من شيخه لا ما يسمعه أو يقرأه في الكتب، لأن التلقي هو الحجة. كذلك على القارئ توضيح القلقلة إذا التقى حرفان مقلقلان وقفا مثل العبد صدق، فننتبه لمثل هذا.
5: ماذا نفعل في هذا فضيلة الشيخ يعني بتوضيح أكثر؟
4: العبد
5: العبد،
4: الباء مقلقلة
5: والدال
4: مقلقلة.
5: نعم
4: صدق، هكذا أيضا
5: صدق،
4: فالدال ساكنة مقلقلة والقاف مقلقلة.
5: نعم،
4: فهذه تنبيهات عملية.
5: فضيلة الشيخ، معظم ما نسمعه لكبار القراء أجد أنهم لا يأخذون بكل هذه المذاهب، وتقريبا مذهب واحد، فماذا نقول؟
4: لذلك قدمت كيفيات الأداء حتى إذا ما سئل هذا السؤال أو جال بخاطر أحد يرجع إلى ما سبق من كيفية أدائها وما فيها من طرق للتلقي،
5: كلها طرق معتبرة
4: ما عدا الضعيف.
5: نعم، الضعيف اللي هو ذكرناه أخيرا ولم نمثل حتى له.
4: نعم،
5: لكن بالنسبة للطرق المعتبرة كلها من الممكن أن يأخذ، ولكن عن تلقي.
4: بالضبط.
5: بالنسبة للشيخ الذي نتلقى عنه.
4: نعم،
5: يعني هناك بعض الإخوة يتلقى لكن دون معرفة السند ودون معرفة يعني ممن تلقى الشيخ، ممن نتلقى القرآن؟
4: نتلقى ممن تلقى،
5: يعني شيخه عن شيخه عن شيخه.
4: نعم، القرآن بالتلقي، لأن هناك أوجه وأشياء في القراءة عند الأداء حجتها التلقي.
5: إذن فضيلة الشيخ، فلا يصح أن نتعلم القرآن من خلال وسائل التعليم المساعدة مثل الهاتف المحمول أو التلفاز أو غيره، يجب أن نتلقى من الشيخ الذي نعرف سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: أقول الوسائل الحديثة لها أهميتها، لا ننكر ذلك، كما يقول أهل التربية أنها وسائل تعليمية معينة بعد التلقي،
5: معينة،
4: لكن أن تكون هي الأصل أو أن تقوم مقام الشيخ أو المعلم لا يصح.
5: نعم، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ.
4: كذلك على القارئ توضيح القلقلة إذا كان الحرف المقلقل بعد ساكن مثل القسط. فرق بينه وبين العبد.
5: نعم،
4: الباء مقلقلة والدال مقلقلة، هنا السين ساكنة فقط ليس فيها قلقلة، لكن بعدها الطاء
5: مقلقلة،
4: القسط فانتبه، وكما كانت في كلمة فسق فانتبه لهذا جيدا. أو كان الحرف المقلقل قبل ساكن الوقف مثل القدر، إما أن يكون حرف المقلقل قبله ساكن أو بعده ساكن، القدر الهدي، ومما يجب معرفته كذلك والتنبيه عليه في كيفية أداء القلقلة أن حروفها الخمسة اجتمع فيها ما هو متصف بصفة الاستعلاء وهو القاف، وما هو متصف بصفة الإطباق وقد أخذنا هذا وهو الطاء، وما هو متصف بصفة الاستفال وهو باقي الحروف الخمسة باء جيم دال، ولكل مراعاة في الأداء. ففي حروف الاستفال تؤدى القلقلة بمراتبها السابقة مرققة، لأن حروف الاستفال حكمها الترقيق كما سيأتي بيانه في موضعه. وفي حرفي الاستعلاء والإطباق تؤدى القلقلة فيهما بمراتبها السابقة مفخمة، لأن حروف الاستعلاء حكمها التفخيم كما سيأتي بعد. ويلاحظ هنا أن تفخيم الطاء يكون أقوى من تفخيم القاف، لأن حروف الإطباق في التفخيم أقوى من حروف الاستعلاء كما هو مقرر، فاحفظ ذلك جيدا واعمل به في الأداء. الشيخ زكريا أحبتي لم يتعرض لهذه المسائل، لأنه رضي الله عنه شارح للنظم، وهذه المسائل من أمور التلقي وحال الأداء، وما أتيت بها إلا للفائدة، أرجو بها ثواب الله عز وجل.
5: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. نرجع إلى الشيخ زكريا فضيلة الشيخ.
4: يقول رحمه الله واللين، من كلام الشيخ إمام القراء ابن الجزري، وهنا بهذه الكلمة ينتهي البيت، لكن الشيخ يكمل شرحا فيقول: أي وحروف اللين بلا مد. تلك هي الصفة الثالثة، وهي صفة اللين. توضيح هذا باختصار: اللين وهو في اللغة السهولة، وقيل في معناه ضد الخشونة. وهنا أيضا مسألة للعلم، وهي صفة اللين أضعف من المد.
5: صفة اللين أضعف من المد.
4: نعم، لذا فإنها لا تذكر في الألف مطلقا. وسبب ذكر هذا الكلام لأن البعض من طلبة العلم قد استغرب هذا الكلام فأردت توضيحه فقط لا غير. أعيد مرة ثانية: لذا فإنها لا تذكر في الألف مطلقا وإن كانت الألف حرف مد ولين. يعني لماذا نقول حرف مد ونقول ولين؟ نقدم لماذا المد على اللين؟ إذن يصدق تعريف اللين على الألف عليها، كما يصدق على الألف أيضا تعريف المد، فهي ساكنة بعد فتح. لكن لما كان المد، انتبه لهذا الكلام جيدا، لما كان المد فيها أي في الألف ثابتا دائما وهو أقوى وأظهر من اللين، تم الاستغناء به عن ذكر اللين واكتفي بالنص على أن الألف حرف مد. فهمنا هذه أم أعيد مرة ثانية؟
5: فهمناها فضيلة الشيخ، أن الألف من كثرة ملازمة المد لها وكذلك اللين اكتفي بالمد، وقيل أنها حرف مد وهي حرف مد ولين.
4: نعم، لأن المد أقوى وأظهر من اللين، إذن قدم الأقوى على الضعيف. ننتقل إلى البيت 25.
5: إخوتنا إخوة الإيمان، وهكذا انتهينا من شرح البيت 24 من باب الصفات في متن الجزرية، وننتقل معا مع فضيلة الشيخ خالد إلى البيت 25. فضيلة الشيخ، ماذا يقول الناظم في البيت 25 من المتن؟
4: قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صححا. يقول الشيخ زكريا شارحا: واو وياء سكنا وانفتحا بألف الإطلاق. هنا توضيح بسيط: إشباع الفتحة التي فوق الحاء من قوله وانفتحا يولد ألفا، تسمى هذه الألف ألف الإطلاق، هذا معنى كلمة بألف الإطلاق. نرجع الشيخ زكريا: أي وانفتح ما قبلهما نحو خوف بيت، وسمي بذلك. وأذكرك كلمة سمي عند الشيخ بمعنى في الاصطلاح،
5: تعريف الاصطلاح.
4: نعم، وسمي بذلك لأنهما يخرجان في لين وعدم كلفة على اللسان كما مر، وأجرى بعضهم حرفي اللين مجرى حروف المد واللين، حتى إذا وقع بعدهما ساكن لوقف أو إدغام جاز المد والتوسط والقصر. نوضح هذا الكلام بالمثال العملي. إن قلت مثلا كلمة كيف، حرف اللين معي هنا الياء.
5: نعم،
4: فكاف مفتوحة ك ياء ساكنة كي كيف، هذه الكلمة بها حرف لين، عند الوقف تقول كيف كيف كيف، هذا معنى كلام الشيخ حتى إذا وقع بعدهما ساكن لوقف أو إدغام إذا وصلتها مثلا بما بعدها من قوله مثلا كيف فعل، تقول كيف تدغم، أقول في قراءة أبي عمرو من رواية السوسي مثلا كيف فعل، بجواز الإدغام مع الثلاثة في الوقف، هذا ما قاله الشيخ زكريا. المد
5: مع الثلاثة في المد.
4: نعم هكذا، القصر كيف فعل، التوسط كيف فعل، الإشباع أو المد ستا كيف فعل ربك مثلا، هذا ما قاله الشيخ. لهذين الحرفين كلام خاص إن شاء الله تعالى في باب المد والقصر، لما فيهما أي حرفي اللين من شبه بحروف المد، ويكفي هذا القدر. وفي بابه كما قلنا سنذكر هذا بإذن الله وحوله وقوته. نرجع للشيخ زكريا، يقول الشيخ زكريا: والانحراف صحيح، هذا من كلام ابن الجزري. هنا ينتهي البيت، هنا ينتهي
5: البيت.
4: لكن نكمل مع الشيخ وهو يكمل الشرح فيقول: بألف الإطلاق أي صحح جمهور القراء ثبوته. إذن الانحراف صحح أي صحح جمهور القراء ثبوته كما قال الشيخ، إذن هذه هي الصفة الرابعة من الصفات التي لا ضد لها، وهي صفة الانحراف، والله تعالى أعلم.
5: جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نواصل الحديث حول المتن في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءة والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
7: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
8: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الشيخان البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر، يقول: ألا صلوا في الرحال. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا، قال: فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحض. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
9: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع قرآن المغرب. قارئنا والقارئ شيخ إبراهيم عبد الفتاح الشعشاعي، حيث يتلو علينا ما تيسر من سورتي الحجرات وقاف.
10: أعوذ

يمنون عليك

والنخل باسقات

رزقا

أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق

ذلك يوم

السمع والبصر.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ إبراهيم شعشاعي ما تيسر من سورتي الحجرات وقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بمشيئة الله تعالى بعد أذان المغرب ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لإذاعة ملتقى الأزهر الشريف للقضايا المعاصرة. موضوع الملتقى لهذا اليوم هو التغريب وخطره على المجتمعات الإسلامية. ضيف الملتقى أو ضيف الملتقى الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير والأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي. ويتضمن الملتقى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، وابتهالا للمبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. الملتقى من تقديم الزميل فوزي عبد المقصود. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة حسب توقيت القاهرة، حان الآن موعد أذان المغرب.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ محمد رفعت. صلاة العشاء يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 9:30 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من رحاب الجامع الأزهر الشريف لإذاعة ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة. الميكروفون بصحبة الزميل فوزي عبد المقصود، ومعه من التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي جعل هذا الدين نورا يهدي الحائرين، وحصنا يحفظ الأمم من الضياع. ونصلي ونسلم على خاتم رسل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وبلغه منا السلام. أما بعد، أيها الأحباب مستمعين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، نحييكم بتحية تليق بهذا المقام، فتحية الإسلام السلام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من رحاب الجامع الأزهر الشريف، منارة العلم وقلعة الاعتدال والوسطية، حيث يلتقي الفكر بالإيمان ويجتمع العلم بالفكر. لنقف اليوم أمام قضية من أهم القضايا التي تواجه أمتنا، وهي قضية التغريب وأثره على المجتمعات الإسلامية. أهلا بكم في ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، الذي يعقد برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله، واعتماد فضيلة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر. قضيتنا اليوم أيها الأحباب تحت عنوان التغريب وخطره على المجتمعات الإسلامية. ضيف ملتقى اليوم الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة، الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية وعضو مجمع البحوث الإسلامية. معنا قارئاً الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، ومبتهلاً الشيخ إبراهيم صالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا جميعاً التوفيق والقبول. أيها الأحباب، الآن يقام لصلاة المغرب، يؤمنا فيها الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، ونعود لحضراتكم بعد الصلاة لنكمل ملتقى الليلة.
3: الله أكبر، الله أكبر.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واعف عنا يا ربنا إنك أنت العفو الكريم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. قضيت على خير صلاة المغرب هنا في رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم. أمنا في الصلاة الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر، حيث نبدأ مع حضراتكم ملتقى الليلة من خلال ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، حيث يعقد الملتقى برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف حفظه الله، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عمر مدير عام الجامع الأزهر. قضيتنا اليوم قضية مهمة، حيث يدور حوارنا مع ضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير والأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي تحت عنوان التغريب وخطره على المجتمعات الإسلامية. كل الشكر والتقدير للقائمين على هذا الملتقى لطرح هذه القضية المهمة للحوار والمناقشة. كل التساؤلات لقضية التغريب وأثره على أمتنا وهويتنا الإسلامية، سيكون حوارنا في هذا الموضوع مع ضيفينا إن شاء الله بعد أن نستهل لقاءنا بالقرآن الكريم. نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا قارئنا الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع. أسأل الله

وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. استمعنا إلى تلاوة قرآنية كريمة تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، استهللنا بها ملتقى الليلة، ننقله لحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن.

0: الكريم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر حفظه الله. ملتقى الليلة يدور حول قضية مهمة، حيث يدور الحوار تحت عنوان التغريب وخطره على المجتمعات الإسلامية رؤية إسلامية. قبل أن نبدأ حوارنا مع عالمينا الجليلين، نود أن نؤكد في البداية أن التغريب ليس مجرد نقل للعلوم أو الاستفادة من إنجازات الحضارات المختلفة، فالإسلام لا يقف موقف العداء من العلم النافع والحكمة أينما وجدت، وإنما تكمن الخطورة أيها الأحباب حين يتحول التغريب إلى محاولة لطمس الهوية أو إضعاف الانتماء وزعزعة الثوابت وقطع الصلة بالدين واللغة والقيم التي صنعت حضارة هذه الأمة عبر القرون. من هنا أيها الأحباب تأتي رسالة الأزهر الشريف التي تجمع بين الانفتاح الواعي على العالم والتمسك بالأصول والثوابت، فلا انغلاق يحجبنا عن أسباب التقدم ولا ذوبان يفقدنا شخصيتنا وهويتنا. حوارنا يدور حول هذه القضية المهمة وتساؤلات عديدة سوف نطرحها على ضيفينا الكريمين حتى تعم الفائدة ونستفيد من هذا العلم النافع إن شاء الله. أبدأ بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بجامعة الأزهر. ويكون السؤال في البداية حول تعريف التغريب، وما الفرق بين التغريب وبين الانفتاح الحضاري المشروع والتغريب الذي يخشى منه على هوية الأمة. أستاذنا الكريم تفضل. مشكورا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين.
0: اللهم
1: أما بعد، أحبتي في الله، متابعينا في كل مكان، المستمعين الكرام، من رحاب الجامع الأزهر الليلة تلكم الجامعة العريقة أعرق جامعات الأرض، نتحدث وعبر هذا المنبر المحترم الوقور إذاعة القرآن الكريم من القاهرة عن قضية هي الأخطر من نوعها في هذا الزمان.
0: نعم.
1: ذلكم لأن معنى التغريب ذوبان المجتمع المسلم بجميع أطيافه ومذاهبه وأفكاره في ثقافة ليست كثقافتنا، وعادات ليست كعاداتنا، وأفكار ليست كأفكارنا.
0: نعم، أحييكم أستاذنا الدكتور على الدقة في اختيار لفظ ذوبان، ليس
1: نعم.
0: مجرد تقليد فقط.
1: نعم
0: نعم،
1: أحسن مقدمنا الكريم الآن إذ أشار إلى نقطة مهمة، وهي نقطة الفصل بين الانفتاح على الثقافات المختلفة أياً كان الدين فيها أو الفكر أو الأيديولوجية، الانفتاح على هذه الثقافات شيء.
0: نعم.
1: والذوبان الكامل ثقافياً وفكرياً وسلوكياً وأخلاقياً.
0: نعم.
1: هذا شيء مرفوض تماماً، مع أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أشار في حزن وأسف إلى أن ذلك حاصل لا محالة، حيث قال صلوات ربي وسلامه عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وهو يعني بمن كان قبلنا المخالفين لنا في عاداتنا وتقاليدنا وديننا وأفكارنا. لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي عاداتهم وطرائقهم في التفكير وفي السلوك وفي الأزياء وفي اللباس وغير ذلك. وفي ضبط آخر لهذا الحديث: لتتبعن سنن من كان قبلكم، والسنن معناه المذهب والطريق. لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه وراءهم. وفي رواية: يفيض القلب منها أسا ومرارة حتى لو أتى أحدهم أمه في الطريق لأتى أحدكم أمه في الطريق. يعني ذوبان كامل، مهما كانت هذه الطرائق الفكرية والأخلاقية والسلوكية مخالفة لطرائق تفكيرنا وطرائق أخلاقنا وسلوكنا إلى غير ذلك.
0: من هنا تأتي
1: هذا شيء مرفوض تماما.
0: من هنا تأتي الخطورة.
1: طبعا المسلم له هويته، والمسلم له فكره، وله دينه، وله المصدران الأساسيان اللذان يستمد منهما أخلاقه وسلوكياته وعاداته وأفكاره. له هذا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعترتي، وفي رواية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مصادر فكرنا ومصادر ثقافتنا. الإسلام رفض تماما أن يكون المسلم حتى على المستوى الفردي والشخصي ذائبا في غيره. تخيل: لا يكن أحدكم إمعة. وكلمة إمعة مشتقة، شيء في اللغة العربية اسمه الاشتقاق، مشتقة من كلمتين: أنا مع، أو يسمى النحت، منحوتة من كلمتين: أنا معه. لا يكن أحدكم إمعة يقول: إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أسأت. ولكن وطنوا أنفسكم أن يكون لك شخصية مستقلة، أن يكون لك فكر مستقل، أن يكون لك رأي، أن يكون لك منهج في الحياة. وطنوا أنفسكم: إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. الحقيقة أيها السادة، إن تيار التغريب اليوم قد بلغ مدى بعيدا، حين نرى شبابنا يقلد الغرب في كل شيء، في أزيائه، في لباسه، في طريقة كلامه، في تعابيره، في حركاته وسلوكياته،
0: في مظهره وشكله.
1: هذا التقليد مرفوض تماما.
0: نعم.
1: يا أخي، أنت تقلد سلوكا ليس سلوك إسلامك ودينك وعروبتك. أنت تتحدث بكلمات فيها إساءة وفيها مهانة لتراثك ولغتك. ومن مظاهر ذلك وآثاره أن ترى احتقارا للغة العربية، وازدراء للكلام بها، وتطاولا عليها واستهزاء بشأنها. أن ترى تطاولا على تاريخنا وتراثنا، 1400 عام من التراث المحترم المعظم الذي ملأ الدنيا كلها فكرا ونورا وبصيرة. يا أخي، كانت كتب المسلمين علمائنا الأوائل، الحسن بن الهيثم في البصريات، ابن سينا في الطب، الفارابي في الفلسفة، كتب ابن النفيس في الدورة الدموية وغيرها، كانت هذه الكتب تدرس إلى نهايات القرن 19 في أعرق جامعات أوروبا.
0: نعم.
1: فكيف يكون هذا تراثنا ونحن نفعل ذلك وندير ظهرنا له ونلتمس العزة والرفعة والتقدم في غيره؟
0: نعم أستاذنا الكريم، جزاكم الله خيرا. الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الحوار متواصل وممتد.
1: نعم.
0: إن شاء الله اسمح لي أن أنتقل إلى ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي أستاذ الشريعة الإسلامية عضو مجمع البحوث الإسلامية. بعد أن تعرفنا من أستاذنا الدكتور ربيع عن هذا المفهوم التغريب وسببه وأثره، نريد أن نتعرف من فضيلتكم على بدء موجات التغريب هذه، متى بدأت في عالمنا الإسلامي، وهل هناك عوامل ساعدت على هذا وجود التغريب بيننا في أمتنا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
3: صلى الله عليه
2: وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأبدأ دائما بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدخل في الموضوع مباشرة. طبعا السؤال الأستاذ الزميل فاضل حول متى بدأ التغريب،
0: نعم،
2: والعوامل أيضا التي ساهمت في وجود التغريب. هو بدأ التغريب مع الحر، يعني قالوا مع بداية الثورة الصناعية والعالم الحديث اللي هو سنة القرن الثامن عشر، القرن الثامن عشر. وطبعا كما نعلم جميعا أنه حتى الحملة الفرنسية التي جاءت يعني قيادة نابليون بونابرت كانت سنة 1798، جاءت وكانت بداية الغزو الديني والثقافي. وبعد ذلك طبعا احتللنا بواسطة الإنجليز سنة 1882،
0: نعم،
2: كانت هذه هي البداية، نعم، في الدخول، لأننا قبل ذلك كانت الشريعة الإسلامية كانت تطبق، الإسلام والشريعة الإسلامية كلها عقائد ومعاملات وأخلاق وعبادات كانت تطبق في مصر والعالم الإسلامي إلى أن جاء الاستعمار. استعمار، وبالتحديد سنة 1882 استعمار الإنجليزي الذي جاء إلى مصر هو الذي جاء بالقوانين المختلطة.
0: إذن هذا يعتبر هو العامل الأساسي،
2: ده فعلا، نعم، العامل الأساسي الذي، نعم، أدى إلى أن احنا في التغريب، بدأ التغريب،
0: نعم،
2: بدأ التغريب بمعناه الصح، لأن حضرتك أنت التغريب بماذا؟ بنظام حياتك الذي الزميل الأستاذ الدكتور ربيع أشار إليه. هو نظام حياتك ده المفروض نظام مستقل، لنا هوية تعتمد على دين، الدين ده له عقيدة، العقيدة تعتمد لا إله إلا الله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهي عقيدة التوحيد التي لا منازعة فيها لرب الخالق ولرب الأرباب. وطبعا حتى قالوا إن قوله تعالى سورة الإخلاص وهي قل هو الله أحد تمثل ثلث القرآن الكريم، لأنها صلب عقيدة المسلم أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهي حتى الحديث الشريف، الحديث الشريف يقول ما من نبي قبلي بعث وأنا بعثت إلا وقال لا إله إلا الله، يعني كل الأنبياء جاءوا بلا إله إلا الله، لكن هذا النبي جاء إلى مثلا سيدنا موسى، جاء إلى بني إسرائيل، سيدنا عيسى جاء إلى الحواريين وغيرهم، سيدنا إلى آخره، لكن كانوا دائما يقولون لا إله إلا الله. هذه هي جوهر رسالة الأديان كلها، ليست فقط الرسالة الإسلامية، لكن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وكان طبعا خاتم النبيين، وهو القائل أنا العاقب فلا نبي بعدي، طبعا جاء وقال أمر بالنسبة للا إله إلا الله، قال لا، حقيقة الإيمان بالله، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر بخيره وشره، وكلنا وحضراتكم يعلمون في سورة الرسول وملائكته ورسله
0: وكتبه
2: ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن هذا ما يفرق المسلم عن غيره ممن جاء قبله أيضا من أتباع الأنبياء، أنه يؤمن بكل الرسالات السماوية، يؤمن بالتوحيد، يؤمن بسيدنا محمد ويؤمن بسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى إلى آخر هؤلاء الأنبياء. هذه بالإضافة إلى أنه أيضا يؤمن بالملائكة والكتب والرسل وإلى آخر من هذه والقضاء والقدر. طبعا إذا كان هذا الكلام بدأ الغزو بقى، أنا أقول غزو ليس نعم. فقط تغريب
0: نعم. نعم.
2: لأنه غزو، غزو في الفكر، غزو العقل، ليس المقصود أخذ فقط أنك تغزو الأرض. الأرض ممكن يعني تتغلب عليها، ممكن واحد يستولي على بيت واحد، ولكن سيذهب إلى القضاء وسيثبت وسيسترد بيت.
0: هناك استيلاء على العقل
2: نعم، على العقل نعم. وهذا هو الأخطر. فاستولى الأعداء، استولى الغرب، استولى الإنجليز وقبلهم الفرنسيون على العقل المسلم. وطبعا كلنا نعلم، حتى التاريخ يقول أنه حتى العالم الإسلامي كله اقتسمته إنجلترا وفرنسا وهولندا. كان الإنجليز يحتلون مصر، وطبعا يحتلون السودان ويحتلون دول أخرى، كان الفرنسيون يحتلون تونس والجزائر والمغرب وسوريا، يعني قسموا العالم. هولندا كانت تحتل إندونيسيا. ده غزو، ده التغريب الحقيقي بقى، لأن غزو العقول وغزو، وبدأوا يؤثروا على عقائد الناس. لماذا الإسلام؟ ما الذي أفادكم الإسلام؟ هل أنتم متقدمون بالإسلام؟ معنى، وطبعا هم يعتمدوا على أنهم متقدمون، متقدمون ماديا، لكن الإسلام وجهة نظره أن الإنسان يقوم على دعامتين، دعامة الدين والدنيا،
0: والدنيا نعم.
2: لا انفصال بينهما يعني نعم. حضرتك، ولذلك كلنا يعلم، اعمل لدنياك كأنك تعيش
0: نعم. نعم.
2: أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن والقرآن الكريم حتى يقول ولا تنسى نصيبك
0: من الدنيا،
2: من الدنيا.
0: نعم.
2: يعني أنت تقول صحيح لا إله إلا الله وأنا أصلي وأنا أصوم وهو، لكن أيضا لا تنسى نصيبك من الدنيا. وهذا هو الفرق بيننا وبين الغرب الآن. نحن اعتمدنا على الشعائر والحمد لله، كلنا يصلي
0: نعم.
2: كلنا يصوم، كلنا يحج، كلنا يزكي من عنده مال. لكن على المستوى المادي يجب أن نحرر أنفسنا. إذا لم تأكل، إذا لم تكن عندك لقمة العيش التي تسد بها جوعك وجوع أولادك، لن يكون لك قرار
0: نعم.
2: ممكن الآخرون يتحكموا فيه، وهذا هو الذي يحدث. يحدث أن الغرب الآن لماذا يتحكم فينا؟ لأنه يملك الموارد، نحن نحتاج
0: احتياجاتنا عنده
2: نعم.
0: نأخذ منه احتياجاتنا نعم.
2: نأخذ القمح، لماذا لا نتقدم في هذه الأمور، أمور
0: نعم.
2: الدنيا يجب أيضا بالإضافة. هذا هو الفهم الصحيح
0: نعم.
2: للدين الإسلامي
0: نعم. بارك الله فيكم.
2: دين ودنيا.
0: أستاذنا الدكتور محمد الشحات الجندي، سأعود لفضيلتكم للحديث حول المجالات التي يتسلل إليها التغريب، لكن بعد أن أعود إلى ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، لكي يعني نتعرف من فضيلتكم على كيفية مواجهة تيار التغريب. كيف نواجه التغريب من أجل أن نحافظ على هويتنا ولغتنا وقيمنا؟
3: نعم، الحقيقة هذا هو الجزء الأهم في تلك القضية. تيار التغريب نعم. الذي زحف على مجتمعنا وعالمنا الإسلامي اليوم، كيف نواجهه؟ أولا لابد من غرس روح الانتماء الوطني والديني والقيمي في نفوس أبنائنا منذ الصغر. نربي أبنائنا على الاعتزاز والاعتداد بالشخصية الإسلامية. أنت مسلم، أنت عربي، أنت الذي تملك أكبر وأعرق وأقدم حضارات العالم، أنت الذي تراثك كان يعم العالم كله في الوقت الذي كانت فيه أوروبا كلها ترزح تحت نير الجهل والتخلف والضلال في العصور الوسطى، لا يعرفون الاغتسال.
0: والتاريخ يشهد ويقر بأن الأمم كلها استفادت من أمتنا الإسلامية ومن علمائنا القدامى.
3: نعم
0: نعم،
3: كتب المسلمين الأوائل، ابن سينا في الطب والحسن بن الهيثم وابن رشد والفارابي والخوارزمي وابن النفيس وجابر، كل هؤلاء كتبهم كانت تدرس في أعرق جامعات أوروبا إلى وقت قريب جدا، إلى نهاية القرن التاسع عشر.
0: هي مصدر علوم الغرب،
3: وكانت أوروبا تغرق في ظلام الجهل وفيما يسمى تاريخيا بالعصور الوسطى في أوروبا، عصور الظلام في أوروبا. لنا أن نفخر بهذا، ولنا أن نعتد بأننا أمة اقرأ وأمة العلم وأمة الحضارة التي ملأت العالم كله.
0: ولكن الفخر بهذا لا يكفي يا دكتور.
3: طبعا لا بد أيها السادة أن نستحضر شيئا مهما جدا، أننا الشعور بالدونية نحو ثقافة الغرب اليوم شعور منكوس، شعور خاطئ. لماذا نشعر بالدونية؟ لأنهم تقدموا في مجالات معينة، في مجالات مادية ومجالات تكنولوجية ومجالات كلها ترجع إلى المادة. هل تعلمون أن أكبر نسب الانتحار في العالم موجودة في عالم الغرب، في السويد وفي النرويج وفي كذا؟ لماذا؟ لأنهم يفقدون جانبا أنت تملكه، الجانب الروحي، الارتباط بالله سبحانه وتعالى، وعقيدة الإيمان بالله وباليوم الآخر، وعقيدة الترابط الروحي بين الأسر. ليس هناك في أوروبا نظام أسري، ليس هناك في أوروبا نظام ترابط اجتماعي. دور المسنين والتي يلقى فيها الآباء والأمهات ونسب الانتحار تدل على أن هناك خللا حقيقيا في منظومة الحياة. أنا لن أطيل في هذا الجانب، لكن أكتفي بتجربة وحيدة حدثت في بعض البلاد العربية، وهي دولة الكويت في الثمانينيات على ما أذكر، وهي تعتبر نموذج تطبيقي لمواجهة التغريب.
0: نعم.
3: حدث الشاعر محمود غنيم رحمة الله عليه بيحكي هذه التجربة لما كان هناك في الكويت، وكانت الكويت أصدرت قرار بمنع تناول الخمور وتداول الخمور في الأماكن العامة. جاء شخص أوروبي، عالم أوروبي مثلا أو كذا، دخل مطعم من المطاعم طلب نبيذ يشربه، كويسكي أو كونياك أو شيء، فجابوا له بدل الويسكي ده خروب. مسك الخروب ده وقال ما هذا، وات ذس، إيه ده؟ فقالوا له ده خروب، فنفر واستشاط غضبا وقال أنا ما بشربش ده، أنا عايز كذا. فقالوا له لا والله إحنا ديننا بيقول كذا، وهويتنا وعروبتنا وقيمنا بتقول كذا. فاستشاط غضبا ومشي. فمحمود غنيم رحمة الله عليه بيصوغ الموقف ده شعرا، بيقول إيه؟ بيقول قل للكويت إذا نزلت بأرضها طوبى لواديك المقدس طوبى، لله درك يا كويت مدينة ليس النبيذ بأرضها مشروبا، لم ألق في غير الكويت مدينة تدع النبيذ وتشرب الخروبة. قل للخواجة هذا دين نبينا، أتراك من دين النبي غضوبا؟ فإذا غضبت ففي الخليج ومائه سعة، فقم فاشربه كوبا كوبا.
0: الله، أحسنتم أستاذ.
3: يعني هذا نموذج كيف تعود إلينا الهوية الحقيقية.
0: نعم.
3: دون تأثر لا بغرب ولا بغيره. نحن الأصل.
0: نعم.
3: نحن.
0: نعم.
3: الحضارة العريقة الموصولة بالسماء.
0: نعم.
3: نحن حضارة النور والعلم والهداية والمدنية والنظام والنظافة والاحترام للجميع.
0: نعم.
3: ولو كان على غير ديننا ومذهبنا.
0: بارك الله فيكم أستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير. أعود إلى الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، ونحن نتحدث عن هذه القضية المهمة والخطيرة، قضية التغريب وأثر التغريب على هويتنا وحضارتنا. من وجهة نظركم، ما هي أبرز المجالات التي يتسلل إليها التغريب؟ هل في الفكر أو في الأسرة، في التعليم، في الثقافة، في اللغة، أم كل هذا مجتمعين؟
2: الحقيقة طبعا ده هذا موضوع في منتهى الخطورة.
0: نعم.
2: وهو موضوع فعلا الغزو كما قلنا، التغريب، لأنه أخذ دور إيجابي ودور سلبي. مثلا التغريب فعلا وصل إلى العقائد، وصل إلى العقائد. تعلمون حضراتكم الآن، وهذا يعني الحديث الشريف يقول، قل يعني سأل رسول الله أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإمام، فقال له قل آمنت بالله ثم استقم. يعني الإيمان بالله والاستقامة على طريق الإيمان. الآن هناك من يشكك في إيمان المسلم ويقول ماذا أخذ المسلمون من الإيمان؟ طب هم متخلفون عنا، هم لو كانوا متقدم، لو كان هذا الدين يبعث فيهم القوة ويبعث فيهم العزيمة ويبعث فيهم الحافز لكانوا متقدمين أيضا في هذه الناحية، ولذلك ينشرون. وهذه مشكلة، لأن الغزو وصل إلى هذه النقطة.
0: نعم.
2: الإلحاد للأسف الشديد، وصل الإلحاد إلى بعض الشباب الإسلامي، ونحن نعلم كلنا وسائل التواصل الاجتماعي ماذا ينشر فيها وماذا يكتب فيها، أيضا الإعلام الغربي ماذا يقول عن الإسلام وماذا يعني، وهو يشكك في الإسلام تشكيكا كبيرا، وفي كل شيء بالنسبة للإسلام. فلذلك نقول الخطر الفكري والخطر العقدي أو العقائدي الأول، وأن تحافظ على إسلامك وعلى دينك، لأنه هو رأس، هو رأس الأمر كله. رأس الأمر كله هو أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قولا واعتقادا. ولذلك عند علماء الكلام أو علماء، نحن نقول علماء العقيدة، يعني يقولون إيه؟ يقولون الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
0: حديث شريف
2: يعني. نعم. طبعا حديث شريف. نعم. وهم يقومون يعني ليس فقط أنا أقول أمنت بالله والملائكة وكذا وكذا، لكن أمنت بالله ثم بعد ذلك صدق ذلك من إيمانك بالله إيه؟ تدافع عن هذا الدين، تستمسك بهذا الدين، تقول إن هذا الدين فعلا جاء بصلاح الناس في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة، تقول إن هذا الدين يمكن أن يعود بنا إلى الحضارة إذا أخذنا بمقومات هذا الدين.
0: إذن هناك مهمة منوطة بالأسر والمؤسسات التعليمية
2: والدولة والإعلام،
0: الحفاظ،
2: وأنتوا إعلام هنا،
0: نعم،
2: هم أنت
0: الحفاظ على الهوية. نعم.
2: يعني إذن الأسرة مسؤولة،
0: نعم،
2: التعليم، المدارس مسؤولة، الجامعات مسؤولة، لا نقول فقط جامعة الأزهر، كل الجامعات،
0: نعم،
2: كل المدارس، لا نقول كمدارس إسلامية، لأن أيضا بالإضافة إلى هذا الإعلام يجب أيضا أن يوجه الإعلام إلى هذه الناحية وهذه النقطة.
0: نعم.
2: بالإضافة إلى ذلك حتى نقول منظمات المجتمع المدني، يعني عندنا الآن نحن نسمع منظمات للمجتمع المدني تخدم المجتمع، تخدم المجتمع المدني أيضا بأعمال خيرية، بأعمال من شأنها، هل تعلمون، لأن هذه مشكلة كبيرة الآن.
0: نعم.
2: غزو أو تغريب، حضرتك
0: الفوز. نعم.
2: التغريب جاء من ماذا؟ هناك جمعيات ومنظمات تعطي نقود لتنصير بعض المسلمين الجائعين. هذه مشكلة.
0: نعم.
2: مشكلة.
0: نعم.
2: وموجودة في أفريقيا ليس بعيدا عنا.
0: نعم.
2: يذهبون إلى بعض الدول الأفريقية وهناك أفارقة معدمون أو يعني ظروفهم الاجتماعية صعبة، ثم يقول لهم نحن مستعدون أن نعطيك الطعام والشراب والملبس والمسكن والعلاج، لكن فقط أن تبتعد عن هذا الدين أو أن لا تؤمن.
0: إذن هذا أمر ممنهج،
2: أمر خطير للغاية. نعم. إنه هو، طب ما هو ده تغريب وغزو وفي منتهى الخطورة، لأن يجردك من دينك في سبيل أن يطعمك. لماذا؟ ولذلك نقول في فقه الأولويات، لماذا عندنا أناس يحجون أكثر من مرة وأيضا يعني يصومون كثيرا وكذا وكذا، لماذا أيضا لا يعطوا الجوعة بدل أن أذهب مرة أخرى أكثر من
0: أموالا طائلة؟ نعم.
2: وعندهم أموال، ما دام ذهبت إلى الحج مرة، المرة الأخرى أعطي بها مساكين فقراء وعمرة بدل أن أذهب كل، وشكرا لهم أنهم يريدون العمر، لكن هناك جوعة.
0: نعم.
2: انظروا إلى الصومال، انظروا هناك بلاد كثيرة، بنغلاديش إلى آخره، هناك مسلمون يتضورون جوعا. فلذلك ينبغي أن نوجه الإسلام إلى حيث يكون الدين الذي يصلح الفرد.
0: نعم.
2: دينا ودنيا.
0: بارك الله فيكم أستاذنا الكريم. الأستاذ دكتور ربيع الغفير، في دقيقتين إذا تفضلتم. يثار كثيرا أن التقدم لا يتحقق إلا بتقليد الغرب، فكيف نرد على هذه الدعوة؟
3: لعل هذه الشبهة فعلا أو هذه القالة، قالت السوء، هذه هي التي تسببت في هزيمتنا الحضارية اليوم وشعورنا بالدونية نحو ثقافة الغرب. والرد عليها أشهر من أن يذكر. كم عمر الحضارة الغربية؟ الحضارة الغربية عمرها كم سنة؟ وكم عمر الحضارة الإسلامية؟
0: آلاف السنين.
3: الحضارة الإسلامية 14 قرن من التقدم على مستوى العالم، وهي التي سطعت على مستوى العالم كله قبل أن تنشأ أوروبا، وقبل أن تعرف أوروبا نظام الاغتسال حتى.
0: نعم.
3: أعزكم الله والاستنجاء. فيأتي هذا الكلام ويقال اليوم ثقافة أوروبا هي التي تصنع، لا مانع على فكرة عشان حتى لا تختلط الأوراق، لا مانع أن نستفيد اليوم من الغرب في بعض نظم التعليم، في وسائل التعليم المتطورة، في بعض وسائل التكنولوجيا الحديثة، لا مانع، لا مانع أن نكتسب وسائل تعليمية معينة نضيفها إلى منظومتنا التعليمية وغيرها، هذا لا ينافي تماما. لكن ذوبان الشخصية الإسلامية العربية في الغرب، هذا هو المحظور. أن نقلدهم في أزيائهم وفي لباسهم وفي لغاتهم وكلامهم وكل هذا، هذا مرفوض تماما. لدينا نظام أسري اجتماعي راقي ومحترم نحافظ عليه، لدينا منظومة من العلاقات الإنسانية تحكمها ضوابط الأدب والاحترام والتقدير والعلاقات الراقية الرقي، نحافظ على هذا. ولا مانع أن ننفتح على الغرب، من تعلم لغة قوم آمن مكرهم أو آمن شرهم، لا مانع، لكن تبقى لنا شخصيتنا، تبقى لنا قيمنا، تبقى لنا أخلاقنا، تبقى لنا علاقتنا بالله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: أحسنتم أستاذنا الدكتور ربيع، وأختم مع ضيفي أستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي. إذن نحن في حاجة إلى عمل موازنة أو توازن بين أن نفيد أو نستفيد من الحضارات الغربية، نأخذ منها ما ينفع وما هو وما نحتاجه، دون أن يطغى على هويتنا وقيمنا وعاداتنا ولغتنا وديننا.
2: اسمح لي في بداية، وطبعا كل السادة المشاهدون هنا طبعا يرون أننا بالفعل نحن نعتمد على الغرب في أمور كثيرة،
0: مشكلة
2: بالفعل. وأين نحن؟ أين شخصيتنا؟ لماذا لا ننتج؟ لا ننتج طعامنا؟ هذا أمر مهم. هذا كان الله سبحانه وتعالى يقول يعني بارك الله في اليد العاملة، وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يد ورمت من العمل، تورمت من العمل. لأنه عمل. لماذا لا نعيد قيمة العمل مرة حتى نعيد استقلالنا، نعيد هويتنا؟ أيضا لماذا لا نتخلص من بعض الغزو الذي يعني عندنا؟ لماذا لا نتخلص من الإدمان؟ هناك إدمان لدى بعض الشباب يجب أن نتخلص منه إذا أردنا أن... لماذا التدخين؟ والتدخين حرام على فكرة، مجرد حتى البعض ممكن يقول التدخين ده ممكن لا التدخين حرام، لا أحد يقول لا أصل الأصل في الأشياء الإباحة، لأنه أنا عندي قاعدة بتقول أتت من القرآن، والقرآن يقول غير مضار وصية من الله، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. وشركات التدخين نفسها على علبة السجائر تقول التدخين ضار بالصحة،
0: ويؤدي الوفاة.
2: هي نفسها التي تكتب
0: ويؤدي الوفاة.
2: وقد يؤدي الوفاة. لماذا لا نأخذ بهذا؟ ما الدين يقول يعني. إذن في هذه الحالة هذه الشخصية المسلمة الحقيقية التي فعلا تبني على ما عندها، ثم بعد ذلك الناقص هو يمكن أن يعوض، لكن فعلا أن تعود لك شخصيتك المسلمة بالمعنى الحقيقي اللي هو المسلم الكامل أو المسلم الذي يؤدي حق الله وحق الناس. الاثنين حق الله.
0: بارك الله فيكم، يعني استفدنا كثيرا من علم ضيفينا الكريمين الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير والأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي في ليلتنا هذه وفي ملتقى الليلة الذي يعقد في رحاب الجامع الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر. وحان موعد في ختام فقرات ملتقى الليلة، نبقى مع هذا الابتهال والدعاء مع المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين.

0: صلي يا ربي وسلم على سيدنا محمد وبلغه منا السلام بهذا الابتهال الذي قدمه المبتهل الشيخ إبراهيم صالحين. أتينا مع حضراتكم إلى ختام فقرات ملتقى الليلة، نقلناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كانت قضية الليلة تحت عنوان التغريب وخطره على المجتمعات الإسلامية رؤية إسلامية. كان معنا من علمائنا الأجلاء الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، أستاذ اللغويات المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور محمد الشحات الجندي، أستاذ الشريعة الإسلامية، عضو مجمع البحوث الإسلامية. كان معنا قارئاً الشيخ أحمد عبد الرحمن الزارع، ومبتهلاً الشيخ إبراهيم صالحين. شكراً للقائمين والمشرفين على هذا الملتقى تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واعتماد فضيلة وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني، إشراف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر. نسأل الله تعالى أيها الأحباب أن يحفظ أمتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يبارك في جهود الأزهر الشريف إماماً للوسطية وحارساً للهوية ومنارة للعلم والهداية، وأن يوفق الله أبناء أمتنا إلى الجمع بين أصالة الجذور وحسن الإفادة من معطيات العصر دون تفريط في دين أو ذوبان في هوية غيرهم. لا يسعنا في هذا الختام إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى ضيوفنا الأعزاء، بارك الله فيهم، أسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وشكرا لحضراتكم لحسن الإنصات والاستماع. في الختام أيها الأحباب أنقل لكم تحيات زملائي فريق العمل من أسرة الإذاعة الخارجية، سيد إسماعيل وحسن سيد أحمد، من غرفة المراقبة الرئيسية محمد فتحي سيد رجب سليمان وأحمد إمام ولبيب عبد الهادي، من مصدر الإذاعة الخارجية حنفي محمود أشرف أبو زيد أحمد صبيح حماد مدني. كان معنا من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد أمده الله بالصحة والعافية. كنت مع حضراتكم فوزي عبد المقصود من أسرة المذيعين. أعود بالميكروفون إلى استوديو إذاعة القرآن الكريم، فإلى هناك نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نستمع الآن إلى حديث من الشيخ محمد عبد الواحد أحمد يدور تحت عنوان الطريق إلى الجنة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته، وتحيات إليك يظلها الحب في الله والشوق إلى رضاه. في حديث مضى أشرنا إلى بعض الأسباب التي تفضل الله عز وجل بها فتقبلها من عباده وجعلها طريقا لدخول الجنة، كما جاء في الحديث الشريف: من قال رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. وسمعتم معي إلى ما يسر الله إليه من طيب الكلام عن الفقرة الأولى: رضيت بالله تعالى ربا، واليوم مع الفقرة الثانية: وبالإسلام دينا. ومن أظهر المعاني لرضا الإسلام ورضا المسلم بدينه وعن دينه: فاستجيب له أمره ويطيع له قوله، فأكل طعامه حلالا أحل حلاله وحرم حرامه، واعتقد أنه الدين العام الخالد الذي سمى بالإنسانية وأنقذها من ضلالها، فنشر السلم ومحق الظلم وجاء بالحق وقرر العدل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إخوة الإسلام، لقد طلع الإسلام على الناس بمبادئ كريمة قررت المساواة بين جميع الخلق، ودعا إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، فجاء في دعوته سمحاً كريماً يمقت التعصب وينافي الخصومة الحمقاء ويفرش للناس طريق الرحمة والراحة ويجعل الجميع أعواناً على طريق التعاون والتقوى. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من رضي بالإسلام ديناً أيقن أنه الدين الذي جاء بالتوحيد الخالص والربانية الصافية التي تصل الإنسان بخالقه فتفيض على نفسه برد اليقين وتملأ جوانحه سكينة ورضا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه وصية الإسلام لأهله، أن نرضى به ديناً وحكماً وقاضياً عادلاً لنحيا في ظله ونلقى الله في أمان الله. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحت عنوان الطريق إلى الجنة حدثنا الشيخ محمد عبد الواحد أحمد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، مع هذا الابتهال للشيخ السيد النقشبندي.
3: واهب الخير للخليقة سبحانك

0: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحماتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت يا رب العالمين. إخوة الإيمان، حسب توقيت القاهرة حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد إخوة الإيمان، فقد رفع نداء الحق، أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. صلاة الفجر يؤذن لها بمشيئة الله تعالى في 4:30 إلا 4 دقائق، وتشرق شمس القاهرة في 6:08 بمشيئة الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بكم الزميل محمود الطناني من أسرة الهندسة الإذاعية، وينضم الآن إلينا الزميل وليد سيد أحمد على هندسة الهواء، ومعكم من أسرة المذيعين عماد عطية. نرجو لكم أطيب الأوقات مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ شيخ راغب مصطفى غلوش، وما تيسر من سورة النساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القار شيخ راغب مصطفى غلوش ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أختي المسلمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 11 من سورة النور.
3: سورة النور أيها الإخوة سورة مدنية، آياتها 64 آية، وترتيبها في المصحف الشريف السورة 24.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لكم
1: بل هو خير لكم
0: بل هو خير لكم
1: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم
0: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

0: لكم.
1: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم

وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.

0: ويبين الله لكم الآيات
1: ويبين الله لكم الآيات
0: والله عليم حكيم
1: والله عليم حكيم
2: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
3: يا الإخوة المؤمنون، قرأنا في هذه الحلقة حتى الآية 18 من سورة النور،
4: وهذه بعض الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
3: أفضتم فيه،
4: خضتم فيه من حديث الإفك،
3: تحسبونه هينا،
4: تظنونه سهلا لا تبعة له،
3: سبحانك،
4: تعجب من شناعة هذا الإفك،
3: بهتان،
4: كذب يحير سامعه لفظاعته.
3: أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. معنى الآية: وأما الذين خرجوا عن الإيمان إلى الكفر فمسكنهم ومقامهم النار، سلمنا الله وإياكم، في مقابل جنات المأوى التي أعدت للمؤمنين، نسأل الله تعالى الجنة ونعيمها. فهؤلاء الكافرون كلما دفعهم لهيب النار إلى أعلاها فشارفوا الخروج منها ردوا إلى مواضعهم فيها ودفعوا إلى قعرها. قال الفضيل: والله إن الأيدي لموثقة وإن الأرجل لمقيدة وإن اللهيب ليرفعهم والملائكة تقمعهم. وقيل لهم على لسان الخزنة تقريعا وتشديدا زيادة في غيظهم: ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. في الدنيا مستمرين على تكذيبكم بعذابنا. وهذا دليل على أن المراد هنا بالفاسق الكافر، إذ التكذيب يقابل الإيمان. ومعنى قوله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، أي ونقسم لنذيقن الكافرين في الدنيا العذاب الأدنى وهو الأقل أو الأقرب، وذلك ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر، كما روي عن عبد الله بن مسعود وعن مجاهد القتل والجوع، وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن عباس أنه قال: هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياها. وقال مقاتل: الجوع 7 سنين بمكة حتى أكلوا الجيف. وعن أبي عبيدة أنه فسره بعذاب القبر، وحكي عن مجاهد أيضا أنه قال هذا الكلام. ومعنى الآية: والله لنذيقنهم هذا العذاب قبل أن يصلوا إلى العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة الذي به يخلدون في النار، ولعل من بقي من المعذبين بالعذاب الأدنى في الدنيا يتوبون عن الكفر بعد مشاهدتهم إياه ويعودون إلى الإيمان. هذا والله أعلم.
0: ومضى تفسيرية دكتور عصام الروبي دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. إخوة الإيمان، في رسالة وصلت إلينا من مستمع كريم يقول في رسالته: ما معنى قول المولى سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم مبينا صفات المنافقين: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فإن العبد في علاقته بالناس وربه، أو بمعنى آخر بالنسبة لظاهره وباطنه، ينقسم أقساما: واحد، المؤمن العادي والذي استوى ظاهره مع باطنه وهذا حسن. اثنين، المؤمن المخلص وهو الذي يرى الله من عبادته في الخلوات أكثر مما يرى المخلوقين في الجلوات، أي يكون باطنه أفضل من ظاهره وهذا أرفع الأقسام وأعلاها. ثلاثة، المنافق وهو الذي يرى الناس من عباداته أفضل وأكثر مما يرى الله في خلواته، بل ربما لا يكون له حال في العبادات مع الله عز وجل وهذا أخطر الأقسام وأهلك الناس، ولا يفيد من عبادته شيئا ولا يدخل بسببها الجنة، بل كما قال الله سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبخصوص واقعة السؤال نقول إن الآية محل السؤال تكشف حال المنافقين في أهم العبادات وأشرفها وأفضلها وخيرها، وهي الصلاة، فتحدثت عن ظاهرهم أثناء قيامهم إلى الصلاة يقومون إليها بغير همة ولا نشاط، بل لا يقومون عليها إلا وهم كسالى، لأنهم لا نية لهم، أي لا ينوون بالقيام إلى الصلاة تبرئة ذمتهم مما أوجبه الله عليهم، ولا إيمان لهم، أي لا يصدقون بوجوبها، ولا خشية لهم فيها، ولا يعقلون معناها، فهم يؤدونها بالجسد ظاهرا، يركعون إذا ركع الناس ويسجدون إذا سجد الناس، ولا يعقلون معنى ما يفعلون. والآية كشفت حال المنافقين ظاهرا وباطنا. ظاهرا حينما قالت: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وبواطنهم الفاسدة حينما قالت وذكرت صفاتهم الباطنية: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، أي لا إخلاص عندهم ولا مراقبة للخالق عز وجل، بل يفعلون ذلك من باب التقية أو إرضاء للمخلوقين ومصانعة لهم. يظهر نفاقهم بصورة أجلى وأوضح حينما لا يشهدون صلاتي العشاء والفجر، كما ثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الخير لأتوهما ولو حبوا. وفي حديث آخر: يبين الرسول صلى الله عليه وسلم حال المنافقين وهم يصلون، فقال: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكرون الله فيها إلا قليلا. ونختم الحديث عن هذه الآية بقول بعض المحدثين ناسبا ما قاله إلى سيدنا محمد رسول الله: من أحسن الصلاة حين يراه الناس وأساءها حين يخلو فتلك استهانة بها واستهانة بالرب عز وجل. والله أعلم، وصل لهم على سيدنا محمد وآله.
5: أما رسالة التالية مستمعين الكرام فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أمتلك أسهما في البورصة وأريد أن أخرج عنها الزكاة، وسؤالي: كيف أحسب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالأسهم عبارة عن الصك الذي تصدره الشركة ويمثل حق المساهم فيها، بحيث يخوله هذا الحق في الحصول على نسبة من أرباحها والاشتراك في تحمل خسارتها وفي ناتج تصفية أموال الشركة عند انحلالها. وحصة المساهم في شركة الأموال تقابل حصة الشريك في شركة الأشخاص. فالسهم في حقيقته مال له حكم ما يقابله من ممتلكات الشركة، لذلك كان التعامل به جائزا ما لم يشتمل على نشاط محرم، بناء على أن الأصل في العقود والمعاملات الصحة والإباحة. ويتنوع غرض المستثمر في الأسهم إلى استثمار طويل الأجل وآخر قصير الأجل. فأما طويل الأجل فهو ما يشتريه الإنسان بقصد الإبقاء على أصله والانتفاع من أرباحه، بحيث يمثل مصدر دخل له أو لأسرته من بعده. وقصير الأجل هو ما يشتريه الإنسان متربصا به ارتفاع القيمة فيبيعه، بحيث يتحقق له الربح المرجو من الاستثمار. هذا والشركة المساهم فيها إما أن تكون تجارية محضة، وهي التي يقوم نشاطها على محض الشراء والبيع قصدا إلى الربح، أو إنتاجية أو صناعية أو خدمية، والتي يكون الربح فيها قائما على الإنتاج أو الصناعة أو بذل الخدمات لا على محض الشراء والبيع. وبخصوص زكاة الأسهم المستثمرة في البورصة، فإنه ينظر فيها إلى نوع الشركة وغرض المساهم وقصده. فإن كانت الشركة تجارية أصالة أو غير تجارية واشتراها المساهم متربصا بها غلاء الأسعار ليبيعها، زكيت حينئذ زكاة عروض التجارة، حيث إن حقيقتها تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح. وإخراج زكاة الأسهم حينئذ يكون بحساب قيمة الأسهم السوقية في نهاية الحول، وهو وقت وجوب الزكاة، مع إضافة الأرباح إن وجدت، وخصم الديون إن كان ثمة ديون. ثم إن كانت القيمة بعد ذلك بالغة النصاب زكاها صاحبها بنسبة ربع العشر، وإن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها. وأما الأسهم الخدمية والإنتاجية والصناعية والتي يكون الربح فيها قائما على الإنتاج والصناعة والخدمات لا على البيع والشراء وحدهما، واشتراها المساهم بغرض الانتفاع بعائدها مع بقاء أصلها دون تقليبه في التجارة، بمعنى أن المساهم قد اشترى هذه الأسهم ليس بغرض أن يتاجر فيها، وإنما بغرض أن يحتفظ بها وينتفع بأرباحها. فهذه الأسهم، وهي الأسهم الخدمية والإنتاجية والصناعية، هي في هذه الحالة من قبيل المستغلات، وهي تلك الأموال التي تتجدد منفعتها مع بقاء عينها، ولا تتخذ للتجارة، ولكنها تتخذ للنماء، فتغل لأصحابها فائدة وكسبا بواسطة تأجير عينها، أو بيع ما يحصل من إنتاجها أو غير ذلك. وهذه الأسهم في هذه الحالة لا زكاة في قيمتها، وإنما تجب في أرباحها فقط إذا بلغت الأرباح النصاب، وهو قيمة 85 جرام ذهب عيار 21، وحال عليها الحول العربي الهجري، وتخرج الزكاة حينئذ بنسبة ربع العشر. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: الأسهم المستثمرة في البورصة إن كانت في شركة تجارية أصالة أو غير تجارية كتلك الأسهم الصناعية والخدمية والإنتاجية، واشتراها المساهم بقصد بيعها إذا غلت قيمتها، زكيت حينئذ زكاة عروض التجارة بحساب قيمتها السوقية في نهاية الحول، مع إضافة الأرباح إن وجدت وخصم الديون إن كان ثم الديون، ثم إخراج ربع العشر أي 2.5% عن إجمالي القيمة. وأما إن كانت الأسهم غير تجارية كتلك الأسهم الخدمية والإنتاجية والصناعية ولم يشترها صاحبها بغرض التجارة فيها وبيعها إذا غلت قيمتها، فهذه الزكاة حينئذ لا زكاة في أصلها، وإنما تجب الزكاة في ربحها فقط إذا بلغ الربح النصاب وحال عليه الحول من يوم قبضه، وتخرج الزكاة حينئذ بنسبة ربع العشر. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شالبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
8: ما في الوجود سواك.

0: قلنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال للشيخ عبد السميع بيومي.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية 6 وحتى الآية 12 من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قلنا أن ما خلق الله في السماوات والأرض إجمال لخلق لا يمكن للعقول البشرية مجتمعة أن تدخل على إحصائه، ولذلك يقول في آية: وإن تعدوا وإن للشك. ونعمة الله، أي أن النعمة الواحدة التي تراها نعمة مفردة لو حللتها إلى عناصرها لوجدت النعم فيها لا تنتهي. هذه الآيات خلقها الله لتلفت إلى مكون هذه الآيات، واللفتة إلى مكون هذه الآيات لينشأ الإنسان على انسجام مع الكون الذي خلق له، بحيث لا يأتي له بعد ذلك ما ينغص هذا الانسجام. فهب أن إنسانا ارتاح في حياته الدنيا ثم استقبل الآخرة بشقاء وجحيم، إذن كل المسائل التي انتهت ما دامت إلى زوال لا يمكن أن تعتبر نعمة، لأن النعمة أم تتنعم بها تنعما يعطيك يقينا أنها لا تفارقك وأنت لا تفارقها، والدنيا في أطول أعمارها إما أن تفوت النعمة فيها الإنسان وإما أن يفوت هو النعمة. الحق سبحانه وتعالى: الذين يريدون أن يتقوا الله ليصلوا إلى نعيم لا يفوت ولا يفات يجب أن ينظروا في آيات الكون، لأنهم لو نظروا في آيات الكون بإمعان لأفادوا فائدتين: الفائدة الأولى أن يفيدوا مما خلق الله، الفائدة الثانية أن يعتبروا بأن هذا الكون الذي خلقه الله له خلقه وسيلة ومعبرا إلى غيره، فقد خلقه فيه ليعيش بالأسباب، ولكنه يريد أن يسلمه بعد ذلك إلى حياة يعيش فيها بالمسبب وهو الله. فالذين يتقون هم الذين يلتفتون، والذين لا يتقون ما يعتبرش بالكون ده ويتمر عليه الأشياء زي كما قال الله: وكأي أي كثير من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما دام هم معرضون يبقى ما التفتوش، وما دام ما التفتوش يبقوا مش حريصين على ان يقوا نفسهم عذاب الايه؟ عذاب الاخره. ان الذين لا يرجون لقاءنا، كلمه يرجون، الرجاء هو طلب شيء محبوب متوقع، والتمني طلب شيء هو محبوب ان انه مش ممكن، بس انت اعلنت بتمنيك ان ده امر تحبه. الرجل اللي قال: الا ليت الشباب يعود يوما، بيبين لك ان الشباب ده ايه؟ محبوب قوي ومرغوب. انما هل يتاتى هذا؟ يبقى اذا التمني طلب شيء محبوب لا يمكن ان ايه؟ ان يقع. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدحا، وده ممكن. إذن بس أنت إيه أحببت، إيه أحببت هذا، لكن الرجاء طلبت شيئا إيه محبوبا ومن الممكن إيه من أن يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا. طب الرجاء قلنا طلبوا محبوب، هم لا يرجون ليه؟ لماذا لا يرجون لقاء الله؟ لأن الذي يرجو لقاء الله هو الذي أعد نفسه لهذا اللقاء ليستقبل ثواب الله. إنما اللي ما عملش أشياء تؤهله إلى ثواب الله وعمل أشياء تؤهله إلى عقاب الله كيف يرجو لقاء الله؟ ما يمكنش يرجو لقاء الله. ولذلك الرجل الذي يستشهد ويقدم نفسه كده للشهادة ويموت بقى نفسه أعز شيء عنده، هو بعد ذلك يقدم نفسه كده ويموت، أم قال لك لوثوقه بأن ما يستقبله بالاستشهاد خير مما يتركه من الحياة. يبقى إذن الذي يرجو لقاء الله هو الذي إيه؟ يعد نفسه لهذا اللقاء، يعدد بإيه؟ بأن يتقي الله في أوامره ويتقي الله في إيه؟ في نواهيه. ولذلك الإنسان تمر عليه أحداث شتى، هذه الأحداث في مقاييس اليقين أمرين اثنين، حسنات وسيئات، وكل واحد عارف عمل حسنات ايه وعمل ايه سيئات ايه، ومحدش يغش نفسه. فإذا ما كان يعيش الأمل يجعله يكذب نفسه ولا يشوفش إلا الحاجات الفاتنة الحاجات المغرية الحاجات المغرية. وبعدين بقى إذا إيه جاءت له الغرغرة في الموت يستعرض كل إيه صفحة، هو اللي يستعرض. فإن كانت حسنة استبشر وجهه، وإن كانت سيئة اكفهر وجهه. ولذلك يقولوا لنا ده فلان ده ختمته وحشة وفلان ده ختمته متهللة، كلام صحيح. ليه؟ لأن الروح ساعة تقبض تقبض لتترك الجسم على ما هو عليه ساعة فراقها. فإن كان ضاحك كده ومستبشر تبقى الأسارير إيه؟ فالرجل الذي يعرض على نفسه وقت الغرغرة بقى للإنسان ما يكذبش إيه؟ فها نفسه في ساعة الإنسان يبقى مريض مرض معضل، لأنه برضو يأمل العافية يأمل العافية، وبعدين تيجي بقى وقت إيه؟ انتهت المسألة خلاص. في الوقت ده بقى يعرض شريطه وعرض سريع، فإن كانت أعمال حسنة يبقى مبسوط ومستشرف إنه لحيلقى إيه؟ لحيلقى إيه جزاؤه. تلميذ لما يكون مجد بقى ومجتهد كده ومجاوب إجابة كويسة وبعدين إيه؟ قالوا له ده الراجل جايب الإيه؟ بالنتيجة، يعمل إيه؟ يجري عليه لأنه إيه؟ إيه؟ طب وإن كان بقى مش عايزه يقابله كذلك. إن الذين لا يرجون لقاءنا من هم اللي قال لك الذين عملوا لنا ومنتظرين الجزاء منه، إنما اللي ما عملوش لنا يخافوا من لقاءنا ولا يرجوه؟ يبقى يخافوا من لقاءنا. إن الذين لا يرجون لقاءنا، طب ما يرجوش لقاءنا وعملوا إيه؟ قال لك رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، هي بتجينا كده كويسة قوي، ما احنا مش عايزين الآخرة دي خالص. الله، يبقى رضوا بالحياة الايه. وشوف بقى ربنا سبحانه سمى هذه الدار المعبر اسم، كان يجب اننا لما نشوف بس الاسم ننصرف عنه. حياة ايه؟ طب هيجيب اسم اقل من كده ايه بقى؟ ما فيش اسم اقل من كده. يبقى المقابل لها حياة ايه؟ عليا. لأن الإنسان لا يبحث في عمر الدنيا على عمرها الحقيقي، يقول لك هتقعد 10 مليون سنة 100 مليون سنة تقعد لتقعد، إنما أنت قعدت 10 مليون سنة لغيرك وأنت تبقى ملك ومال إيه؟ يبقى الدنيا بالنسبة لك إيه؟ مقدار عمرك فيها بس. الدنيا بالنسبة للإنسان مش مقدار عمرها الحقيقي إلى أن تقوم الساعة، لا، مقدار عمرك لأنها طالت لغيرك. طب وانت تنسفيد منها طالت لغيرك، يبقى إذن الدنيا عمرها مقدار مكس الإنسان فيها. ومكس الإنسان فيها متيقن أم مظنون؟ مظنون. يصح انه يموت هو ببطن امه، يصح ان هو يموت ابن شهر، يموت ابن سنه، يموت الله. تبقى اذا عمر الدنيا بالنسبه لنا ايه؟ ده غير متيقن خالص. فالذي يرضى بغير المتيقن، ولذلك شوف القران يجي في ايه ثانيه يقول ايه؟ ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره؟ فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا ايه؟ الا قليل. انت تقيس، تقيس ايه؟ تقيس عمر الدنيا. حتى ولو قست عمر الدنيا ما دامت تفنى، حتى على فرض انك انت عشت من اولها لاخرها، هتفنى ولا ما تفناش؟ يبقى اللي يرضى بالقليل يبقى راضي بالمتاع الايه؟ يبقى راضي بالمتاع القليل. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها، يعني سكنوا كده وبقت في ايديهم مش عايزين غيرها، هي دي. نقول له طب يا اخويا بس اياك تدوم لك، اياك تدوم لك. والذين هم عن آياتنا إيه؟ غافلون. بقى ذكها في الآيات لآيات لقوم يتقون، ودي آيات لقوم إيه؟ غافلون. وما هي الغفلة؟ الغفلة هي ذهاب المعنى عن النفس. ما دام المعنى موجود في النفس يبقى ما فيش فيه إيه؟ ضدها إيه؟ اليقظة. معنى اليقظة إن الشيء إيه؟ موجود دائما في نفسه ما بيغفلش عنه. يبقى إذن الغفلة ذهاب المعنى عن النفس، واليقظة استقرار المعنى في النفس. ال- ال- ال- إحنا لما نيجي للمعلومات اللي ذهننا يستقبلها، تبقى لازم تعرف إن المعلومة الواحدة أنت بتلتقطها زي آلة الفوتوغرافيا ما تلتقط الصورة. اوعى تفتكر ان في واحد بيعرف المعلومة من مرتين، وده من ثلاثة، وده من أربعة، وده من خمسة، وده من عشرة. كل الأذهان واحدة في أنها تلتقط المعلومة من إيه؟ مرة واحدة. بس الشطارة في أن تصادف المعلومة اللي بتستقبل أنت خلو ذهنك من غيرها. خلو ذهنك من إيه؟ ليه؟ قال لك لأن بؤرة الشعور ما يجيش فيها إلا معنى واحد. عشان يجي معنى تاني لازم تزحزح، تروح في حاشية الشعور وتيجي المعلومة الايه؟ التانية. فإن استقبلت المعلومة وفي بؤرات شعورك معنى آخر ما تجيش المعلومة، يقوم تقعد تكرر مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ مش ذهنك طاقته مرة واثنين وثلاثة، لا، هو ذهنك مرة واحدة بس، انت بدك تكرر حتى تصادف المعلومة خلو بؤرة الشعور. تقوم لما تصادف خلو بؤرة الشعور ما تسمعش انت مثلا قصيدة ولا واحد بيتكلم حاجة، تحفظ حاجة من مرة واحدة في كتير. فلو ان الذهن بتاعك الطاقة بتاعته انه يحفظ من خمس مرات ما كنتش احفظها من مرة واحدة. اذا الذهن كله ايه؟ فوتوغرافيا. ولكن المهم، ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. حاجة اللي هتستقبل بس. فانت ان كنت عايز بقى كن حريصا على ايه؟ على انك انت تفض ذهنك من اي معلومة عشان تيجي المعلومة وتصادف خلاء لبؤرة الشعور تقوم تستقر في ايه. المدرس الناجح بيبقى مدرس ناجح ليه؟ عشان ايه؟ لانه بيلفت اذهان كل التلامذة له، ومدام اذهان كل التلامذة ملفوتة له مش هتمر منه كلمة لو هم ايه. انما اللي ما اللي ما جذبش التلامذة له هتيجي كلمة يسمعوها وكلمة وبعدين ما يلاقوش دي متركبة، ما هتيجي خبر بتقوم مبتدئ ما يعرفش يوم ينصرف عنه. ولذلك المدرس الناجح بيعمل ايه؟ يقعد يقول الدرس مثلا ويجي كده يروح قطع الدرس، يقول له ايه انا قلت ايه دلوقتي؟ انا مش عارف ايه انت. يوم كل واحد متوقع ان يسأل عن معلومة قالها المدرس. ما دام كل واحد متوقع انه يسأل عن معلومة يبقى كلهم عاملين ايه؟ عاملين كده. تعالى مثلا اقرا صفحة من

يبقى ذهنك مستصحب انه في اي وقت يسأل عن معلومة. وما دام مستصحب في اي وقت يسأل عن معلومة يبقى تملي ايه؟ يبقى تملي متنبه. حتى اذا نمت، تعالى مثلا لواحد نايم بات عند الساقية، الساقية دي فيه بابير بيطلع ايه؟ المية اهو، وبعدين بايت عند الساقية وينام على حافة البير ما يقعش ابدا، لانه نايم ومستصعب انه ان عمل جنبه كده هيقع في البير، فيفضل كده متصلب ساعه يروح في النوم وهم ايه وهو مستصعب القضيه دي ما يقعش ابدا. تعال نام ومعك زميلك على سرير واحد، تقوم الصبح تلاقيك برضه نايم في حالك وهو نايم في حاله، وتعالى خليك نايم لوحدك تلتفت تلاقي رجليك هنا وراسك هنا والدنيا ملعبه، لان انت ما انتش نايم ومستصعب انك قد تهيد مضاجعا لك. تقوم تعمل ايه؟ تبقى نايم وانت ما واخد راحتك. اهو اسمها عمليه ايه؟ استصحاب. يبقى اذا عمليه الاستصحاب هي اللي احنا بنسميها عمليه اليقظه. فلان ايه؟ يقظ. وخدناها يقظ ضد نائم. ليه؟ لان اليقظان عاده الوعي بتاعه موجود ومتنبه، وتبقى الغفله هي ايه؟ ان المعنى يذهب من الايه؟ من النفس وايه؟ وينطمس. فالذين يمرون بالآيات وهم غافلين عنها مش هينتفعوا بإيه؟ بشيء من هذه الآيات، وما ينتفعوش بشيء من هذه الآيات هتيجي محصلة في الآخرة، وبعدين نتيجة الغفلة يعرفوها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. ما لهم؟ الكلام ما تمش. إن الذين لا يرجون ولا لا يخرجون إيه؟ ما لهم؟ قال لهم إيه؟ أولئك مأواهم النار. شوف كلمة أنت تقول أويت إلى كذا، إذا كان هو ده المكان اللي حيعصمك من شيء مش كده ولا لا؟ أويت إلى كذا يبقى هي مأواهم النار. يقول لك شوف بقى لما يكون مأواهم الحتة اللي تقويه ما فيش إلا مين؟ يبقى اللي بره أكثر ولا مش أكثر؟ مأواهم النار بما كان، اي بسبب ما كانوا ايه؟ بما كانوا يكسبون. ان الذين امنوا، المقابل بقى، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم، يهديهم ربهم بايمانهم. احنا عارفين ان الهدايه معناها الدلاله على الخير، والدلاله على الخير اما بالمنهج اللي ربنا بعته لنا، والله هدى المؤمن وهدى الكافر لأنه بين المنهج كله للناس، لكن الذي يقبل على الله بإيمان به يقول له أنا أعطيك هداية أخرى، هذه الهداية الأخرى أنني أخفف عليك الطاعة وأزيدك هدى بالمعونة. يبقى إذن هنعرف لله كم هداية هني؟ هدايتين، هداية الدلالة ودي المين ومين؟ للمؤمن وللكافر. فالذي آمن ربنا يديله ايه؟ هداية تانية. الهداية التانية ايه؟ انه يجعل المسألة خفيفة على ايه؟ وانها لكبيرة الا على الذين ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى ساعة يهدي اي يدل، يدل المؤمن والكافر، وبعدين اللي يقبل عليه بالايمان يقول له ما دمت قد آمنت بي فلك عندي ايه؟ ان مشقة الطاعة اهونها عليك بان اجعلك تدرك لذة هذه الطاعة علشان تهون عليك مشقتها وازيدك ايه؟ بالمعونة ايضا. واحنا كنا ضربنا مثل زمان، قلنا ان الرجل يمشي في الطريق ولاهوش عارفه، وبعد ذلك وجد عسكري مرور على مفترق طرق، فسأله قال له يا راجل انا عايز اروح مثلا اسكندرية، قال له والله خذ هذا الطريق. يبقى ده اسمه ايه؟ دله. فاذا قال له كتر خيرك والحمد لله اللي انا جيت لقيتك بدل ما كنت اتلخبط، يوم الرجل يقول له انت راجل طيب بس الطريق ده في عقبه في السكه بعد كم كيلو، اما اقول لك مركب واك ايه على ما نفدك منه. الله. يبقى الاول دله، فلما امن به كده وانبسط به وبتاع قال له اعينك بقى. كذلك الايمان حين يأتي الله بالهداية للناس وبعد ذلك يدلهم وانت تؤمن به يقول لك مدام آمنتني انا حديك ايه

0: هديك معونه من عندك. طب واحد بقى تنح للعسكري يقول له انت اذا انت يظهر مش عارف ده انا جيت مره الناحيه دي ايه بالله يعمل في ايه؟ يسيبه يروح في ده مش كده ولا لا؟ كذلك. ولذلك اما ثمود فهديناهم. طب اذا كان الله قد هداهم يقول بعدها على طول فاستحبوا العمى على الهدى، يعني هديناهم يعني ايه؟ دللناهم. فاستحبوا العمى على الايه؟ على الهدى. انما اللي يهديه ويامن نقول له نساعدك بقى، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. طب ما هم امنوا، ام قال لك ما دام امنوا يديلهم بقى ايه الاشياء اللي ايه الاحكام التي تفيدهم في حياتهم وتنفعهم في ايه في اخرتهم. او ان الهدايه مش هنا، الهدايه في الاخره. ما دام امنوا يبقى خدوا المنهج من الله وبعدين خلاهم يعملوا اعمال صالحه، لما يجي في الاخره ربنا يهديهم الى طريق الايه الى الجنه. ولذلك هناك في الايه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم قدامهم كده، يسعى نورهم بين ايه وبايمانهم، يقولون ربنا ايه اتمم لنا نورنا مش كده. طب والمنافقين يقول ايه؟ وهم يقول المنافقون المنافقات الذين امنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. مش وقت النور ده، النور كان زمان، كنت تجيبوه بالعمل الصالح والمنهج. يبقى يهديهم اي في الايه في الاخر. والايه محتمله لدي ومحتمله لايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم. وقلنا بقى ان تجري من تحتهم الانهار، قلنا ان دي الجنة على حواف انهار، لان عادة الماء والخضرة والعملية اللي بتستفاد من الجنة دي اصلها من ايه؟ من المية. كل ما تشوف شوية مية لازم تلاقي فيهم ايه؟ لازم تلاقي فيهم ايه خضرة. وقلنا ان الجنات دي اللي شرحناها زمان ما هيش هي البيوت، بدليل جنات قال ومساكن ايه؟ مساكن طيبة في جنات ايه؟ في جنات عدن. وفي مرة تجري تحتها الانهار، وتجري من تحتها الانهار، بيدينا صور متعددة. تجري من تحتها الانهار كأنك انت بتقول طب ممكن المية اللي جارية دي اللي بتجري تحت دي تنقطع عني؟ يقوم يقول لك لا، ده من عندك، ده ذاتية جاية لك من هنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم، دعواهم أي دعائهم سبحانك اللهم. وهل الآخرة دار تكليف؟ ده الآخرة مش دار تكليف. ولا عبادتهم دعواهم زي ما قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يبقى دعواهم يعني عبادتهم في الجنة إيه؟ هي صحيح ما فيش دار تكليف، ما فيش تكليف في الجنة، إنما ده عبادة الالتزاز. وكلما رأوا شيئا يقولوا ده احنا كلنا، بيقول لك لا وأوتوا به متشابهة، بلاش دي، يقول سبحانك اللهم ايه النعمة. ولذلك انت لما تشوف حاجة تعجبك بتقول ايه؟ سبحانك سبحانك. يبقى وآخر وبعدين بعد ما تيجي النعمة كده وتقول سبحان الله وتبدأك كده بأشياء ما كانتش في الحسبان وبتاع، تقول ايه؟ الحمد ايه لله. يبقى تستقبل النعمة بايه؟ بسبحان الله. وتنتهي من النعمة بإيه؟ بالحمد لله. ولذلك هناك وآخر دعواهم أن الحمد لله رب. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. قال لك الحياة الدنيا اللي يجعل لها معنى ويجعل لها طعم ويجعل لها استقرار أن يكون الإنسان في سلام. ومعنى السلام الاطمئنان، الرضا، لا مهيجات لا معكرات. ودي تيجي ازاي؟ قال لك ما فيش اصطدام في ملكات نفسه، يبقى سلام الانسان مع نفسه اول حاجه، سلام الانسان مع اهله هذا المحيط الثاني، سلام الانسان مع قومه، سلام الانسان مع العالم كله. كل دي اسمها ايه؟ يعني لا منغص لا من نفسه إيه؟ ولا من اهله ولا من قومه ولا من العالم. يبقى ده كلما اتسعت رقعة السلام فبقول تحياتهم ايه فيها سلام؟ قال لك السلام ده وارد باشياء متعدده. هناك ان اصحاب الجنات اليوم في شغل الايه، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولا ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم. ادي اول ادي السلام اللي له يعني ده سلام مين؟ سلام الله. وما قالش سلام ان يورثك اطمئنانا كده وتبقى مبسوط وتبقى حاجه راضيه كويسه، لا ده يقول لك سلام قول كمان. شوف بقى لما ربنا يخاطبك كده يقول لك سلام يا سلام، لان في فرق بين ان يشيع الله فيك السلام وبين ان يحييك من كلامه بالسلام. ولذلك ادي السبب في انه سلام ايه؟ قولا من رب الرحيم. ادي سلام مين؟ سلام الله. بعد المنزلة دي يجي سلام الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. الله، يبقى دي سلام مين؟ سلام الايه؟ الملائكة. طب وتحيتهم يوم يلقونه سلام. اذا كلمة السلام دي هي الايه؟ هي رمزية الرضا والاستقرار في الايه؟ في الجنة. السلام ده اول حاجة تحبها في نفسك ان تكون في سلام مع نفسك انت، إن ولو كانت الناس كلها ضدك، انما ساعة ما تقعد كده وتستقر تقول الله مو ما ضد اللي، طب انا عملت ايه؟ انا ما عملتش الا الخير. انا تبقى مبسوط كده لايه؟ لسلام في ايه؟ في نفسك. واما يكون في سلام من نفسك يبقى الناس عندك كلها ما فيش لا ضغط ولا غل ولا حقد. وهي دي اللي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال يدخل عليكم الساعة رجل من أهل الجنة، فدخل رجل عرفه القوم، فلما انصرف قام واحد منهم وذهب إلى الرجل ليعلم ماذا يصنع. إيه يعني بتعمل إيه أنت ما دام أنت عن النبي بشرك كده بالجنة؟ فما وجدش الرجل أبدا بيعمل حاجة زي ده أبدا. قال له أخوان ما ربنا النبي بشرك بالجنة ليه؟ قال والله إني لا أصلي كما تصلون، وأصوم كما تصومون، وأزكي كما تزكون، ولكني أبيت وما في قلبي غل لأحد. يبقى ده في سلام مع إيه؟ سلام مع نفسه. طب اللي يبقى فيه سلام مع نفسه انتهى كل شيء، ولا يضير بقى الدنيا قامت، وبعد ذلك يضمن أن يوجد سلام من مين؟ سلامه مع الله. اللي يبقى عنده سلام مع نفسه ومع بيئته ومع مجتمعه يبقى ياخد من سلام من مين؟ ولذلك حتى الناس الذين في مآزق في الآخرة ربنا يقعد يحكي عنهم الحوار اللي بيدور يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. طب الذين شقوا في النار، والذين سعدوا ففي الجنة. طيب واللي لا شقوا ولا سعدوا اللي هم في الاعراف يبقى دول لسه في الايه؟ في الوسط. يبقى كم صنف؟ ثلاثه. الثلاثه دي القسمه العقليه في الحساب، لان اذا كان الله قال فاما من ثقلت موازينه في عيشه الرضي، واما من خفت موازينه الله ما قال لناش حكايه تساوي الكفتين، تبقى دي قسمه ناقصه ولا لا؟ نحن الميزان اهو يدي كده يدي كده يا ايه. هو قال ثقلت وخفت، ما قالش تساوت، ما قالش ايه تساوت. قال لك لان في التساوي ربنا ادانا فيها رخصه، قال ان رحمتي تسبق غضبي، فبرضو لما تساوي حي. لكن ربنا في الصوره لازم يبين لنا رحمته، فيجي مثلا الناس بقى يروح جايب الموقف ادي اهل النار وادي اهل الايه الجنه، هات بقى ونادى ايه ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا.
1: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟
0: قالوا ايه؟ فاذن مؤذن بينهم ان لعنه الله على الايه؟ على الظالمين، على الأرض. وبعدين يقول وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا، يعرف المؤمنين بسيماهم وعرف الكفار إيه بسيماهم. بقى بتوع الاعراف اللي واقفين منتظرين بقى لسه ما عايزين بقى يشوفوا. وبينهما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا ايه بسيماهم.
1: ونادى اصحاب الجنه ان سلام عليكم.
0: حتى اللي في المأزق ده هو لسه ما دخلوش في الجنه يوم ينبسطوا للمؤمنين قالوا ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبعدين يديني صورة تانية. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله إيه حرمهما على الإيه. الشاهد أن أصحاب الأعراف اللي موقف طب اللي راح الجنة انبسط واللي راح النار عرف النتيجة وخلاص وانتهت المسألة ما عادش في مشغولية بقى. إنما اللي قاعد مشغول مين؟ اللي هم اللي على الأعراف. مع مشغوليتهم اللي هم على الأعراف مبسوطين لمين؟ لأهل الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها أي لم يدخلوا الجنة وهم إيه وهم يطمعون. ولذلك عندنا يقول لك مثلا الناس المشرفين على المساجين أو اللي محكوم عليهم بالإعدام يقول لك قبل ما يحكم عليهم بالإعدام وزنهم إيه يخس وبعد ما ينحكم بالإعدام وزنهم يزيد. ليه؟ ما جت على جنب خلاص ما عادش بيفكر أو هم دول بتوع مين. فالشاهد أن الذين يشغلون بأن يعرفوا مكانهم في الآخرة أهو من الجنة ولا من النار ما ينسوش أنهم يقولوا لمين للمؤمنين أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم إيه وهم يطمعون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. قد تكون آخر دعواهم يعني آخر كلامهم لا ده آخر دعواهم بقى الكلمة تقول آخر حمد بقى لما يقول لك إيه أنا حمدت ربنا على الشيء الفلان والشيء الفلان والشيء الفلان وآخر حمد بقى اللي هو عليك يبقى كلمة إيه كلمة الحمد. ليه؟ لأنهم حمدوا على النعمة في الدنيا التي تزول فلأن يوجد حمد على النعمة التي لا تزول يبقى ده قمة الحمد ولا لا قمة الإيه قمة الحمد. الله ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. الله هذه الآية تتناول قضية عقدية يمكن تكون هي شغل الناس الشاغل في الدعاء لله وقد لا يجاب دعاؤهم مع كثرة تكرار الإيه الدعاء. يقوم ده ايه يحزنهم على نفسهم يا اخي ما ربنا ما بيقبلش ليا او ينقصهم يقول له لا انت ما دام بتدعي مره تدعي بالشر ومره تدعي بالخير فلو ان الله اجابك في الدعاء يبقى هيجيب دعائك في الشر ودعائك في الايه في الخير. فلو ان الله عجل لك دعاء الشر كما تحب أن يعجل لك دعاء الخير لقضي إليهم أجلهم يبقوا تنتهي الحكاية. الله مش قالوا هم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك إيه فأمطر علينا إيه حجاب. طب افرض ربنا جاوبهم للحكاية دي إيه؟ يبقى إيه الموضوع يبقى من المصلحة أن ربنا ما جاوبهمش ولا لا. فما دمت انت من مصلحتك حين تدعو على نفسك أو تدعو بأي وبال ألا يجيبك الله فافهم أن لله حكمة في الإجابة. إزاي بقى؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى مش موظف عند الخلق اللي عوزه يروح بجاوبنا عليه وإلا امتقت الألوهية لمين؟ للعبد اللي عايزه يقول له اعملوه لي. لا يا أخوي ما ربنا عامل علينا كنترول أنت بتدعيه أنت تدعوه وأنت تعتقد أن دعاءك لخير لا نشك في هذا ولكن الكنترول الاعلى اللي عليك يقول لك يا عبيط ما هوش خلق دي اعقل وانا هعمل لك الخير باني ما جاوبكش على الدعاء ده خالص لاني انت عسى ان تكرهوا شيئا وعسى ان تحبوا شيئا. الله يبقى اذا ما انتش مقياس في معرفة الخير والشر انما داعي الاله الاعلى هو مأمون عليك فانت بتدعو وأنت في ظنك إن ده الخير الكنترول الاعلى اللي عليك بقى يقول لك لا يا سيدي انت يا اخويا بتدعي على انه خير وهو مش خير بل هو ايه شر. يبقى من مصلحتك ان انا ايه يبقى اذا في المنع عين العطاء, في المنع عين العطاء. فرب ولذلك ايه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير, يا رب عايزي يا رب عايزي يا رب يا شيخ دي شر وتلح فيه كانه ايه كانه خير. ويدع الله في خلقه اشياء كان الانسان يتمنى ان توجد فربنا يوجدها له وبعدين تطلع ايه, وشيء مرضيش ما جاوبنيش عليه تطلع الايه تقوم انت تقول شوف يا اخي الشيء اللي انا كنت بقول عليه كذا كذا كذا طب ايه. يبقى ده معنى بيصحح تصرفك الاختياري مع الحق الاعلى في حكمته في الاشياء. ولذلك سيقول لك ايه ساريكم اياتي فلا تستعجلوا, حبين لكم انا ليه ما جاوبتلكش دي. فاذا لو يعجل الله للناس الشر عجلتهم بالخير لقضي اليهم ايه اجلهم. طيب لو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم بالخير لقضي اليهم ايه اجلهم. طب وما يقضي اجل يلا ايه اللي يجرى؟ قال لك لا ده لله حكمة. طب ما قالوا قال تسقط السماء كما زعمت علينا ايه كسفا. طب ما كان هم اللي طلبوها هو ما كان يريح الدنيا من الكفار دول ويسقط السماء كما ايه. قال لك لا ده انا ما عملتهاش علشان انا اريد ان اتركهم في طغيانهم يعمهون وتكتر عليهم البلاوي اللي بيعملوها عشان الذنوب ايه تبقى كتير عليهم. وايضا لاثبت لمن ياتي بعده. ما هو لما يجي واحد مثلا عدو لك وبعدين انت ايه ملكته يقول لك يا اخي فتصه موته, يقول له لا خليه عشان هيعمل كذا ونديله علقه تاني ونعمل كذا نديله علقه تالت يبقى نداوم ايه نداوم اذلاله. وايضا يمكن لما انت تعمل كده يقول لك هو طاق وجوده, ما ولو كان خلاه ده كان هيتعبه. وحكم لما واحد يتخلص من خصمه يبقى دي اول شهاده بعجزه امام الخصم كانك لا تطيق ايه حياته شر عليه. لكن القوي ما يعملش كده, القوي يدوقه شويه وبعدين يقول خليه وبرضه لو عمل حاجه حدله على دماغه علشان يبقى ايه عبره لمين عبره للغير. ويبقى الاسلام يظل مرفوع الراس ما حدش يفتكر انه مهما اوتي من شيء انه سينال منه, اهم موجودين وكل مره يعملوا كذا ونديلهم على دماغه, كل مره نعمل كذا ونهزمهم, كل مره نعمل كذا ويعمل. يبقى اذا نذرهم في طغيانهم يعمهون حتى نيئس اهل الباطل من انهم سينتصرون على الحق باي ايه باي شكل وباي لون. ولو يعجل الله للناس الشر استعد اي عجلتهم بالخير. طب ما قالش ليه ولو يعجل الله للناس الشر, ده يعجل تبقى عجلة, ولو يعجل الله للناس الشر عجلته بالخير عجلة ما جبت عجلة ويجيب استعجال. أم قال لك لا ما دام استعجال, لأن الاستعجال أن تطلب, استعجال طلب منك إنما تجاب ولا ما تجابش, فجاب إيه استعجال كأن الجواب يبقى بعد من ساعة الإيه الاستعجال. لقضي إليهم أجلهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون يتحيرون ويترددون, ويلونوا الأساليب في النكاية بالإيه بالإسلام. وبعد ذلك ينصر الله المسلمين في كل نكاية, وما دام بينصرهم في كل نكاية يبقى معناه بيقطع عليهم الإيه الأمل. الأعداء الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيتوا له, يجي مثلا في الهجرة, طب ما هو في الهجرة الله أمره أن يهاجر وهم موجودين وطلع من ايه طلع من عليهم كده وقال شاهت الوجوه وهم مبيتين على الله. أم قال لك عشان يفهموا أنهم لن يستطيعوا الانتصار على محمد لا بالمواجهة ولا بتبييت المكر, لا بالمواجهة ولا بتبييت الايه ولا بتبييت المكر. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا زي ما قلنا بيحبوش لقاءنا في طغيانهم، والطغيان مجاوزة الحد. طغيان مجاوزة الحد، قال لك طب طغيانهم ايه؟ قال لك ما ألم يكفيهم انهم ما يؤمنوش بالرسول؟ يبقى كان كافي، ولكن عايزين اللي آمن يكفر، تبقى دي مجاوزة في الايه؟ مجاوزة الحد. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الحق سبحانه وتعالى يصور حال البشر الذين لم يرتبطوا دائما بالإله وبمنهج الإله. افرض ان قبل ما كليات الطب تخرج اطباء، كن في بلادنا حلاق الصحه ده هو اللي بيعمل ايه؟ كل حاجه. اي عيان اتحلق الصحه، اي عيان حلاق. طيب وبعدين طلعت كليه الطب ناس، فاول واحد جه مثلا في بلادنا احنا اسمه الدكتور فهمي، حلاق الصحه بتاع القريه لما جه الدكتور فهمي زعل. فلما زعل بقى يشع عنه اشياء عشان ما حدش يروح له. وبعدين في الفجريه كده ناس من البلد جايين من الغيط، قام شافوا صاحبنا الحلاق الصحي لافت حاجه ولد كده وماشي بيه رايح على متغمر، مسكوه ايه رايح فين؟ ما قعد يفلفص منهم تنهم رايحين، لقيته لقوه واخد ابنه وموديه الفهمي. شيء عجيب. قال لك ايوه هو قاعد يغش الناس، انما لما المسألة حصلته مش هيغش نفسه بقى، يبقى يروح للدكتور اللي مصحح ده. كذلك الانسان ساعة ما هو صحيح كده وبتاعه عامل قيم خلاص، انما لما يجي له ضر واسبابه عزت عليه ما يجدش الا كلمة يا رب، مش هيغش نفسه. كان الاول بيتنح ومتكبر والطغيان مليه الله، انما ساعه ما تمس المساله يبقى لما هيغش نفسه مش ممكن بقى يوم يقول يا ايه يا رب. ولذلك تجدها من اقصى الكساء ومن افجر الفجار، ساعه ما تجيله حاجه ما يقولش لا ايه الا يا رب. ساعه ما تقول يا رب هو بيقول كده اهو عبدي، ساعه ما يجيله ضر دعانا لجنبه هذه واحد او قائه قاعدا او ايه او قائمه. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: قدمنا لحضراتكم الخواطر الايمانيه لفضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات سوره يونس بدءا من الايه السادسه وحتى الايه الثانيه عشره من سوره يونس. أيها الأخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي قدمه لكم محمد عوض.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم وحياتكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبتكم الزميل عماد عطية من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما أيها الأحباب نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام 11 كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

لقد حثنا صلى الله عليه وسلم على احترام الكبير ورحمة الصغير. وقد روي أن أعرابيا دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين، فقال: تقبلون صبيانكم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك أن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن إكرام الضيف والجار والإحسان إليهما من الأخلاق التي حثنا عليها صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.

إن من أسباب السعادة الدعاء بها، فلتدعو الله دوما أن يجعلك من أهل السعادة. فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: اللهم إن كان كتابي في كتاب أهل السعادة فأثبت، وإن كان كتابي في أهل الشقاء كتبت علي صعبا أو ذنبا فامحه، واجعله في كتاب أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: واجعلنا للمتقين إماما، يقول: أئمة هدى ليهتدى بنا، ولا تجعلنا أئمة ضلالة، لأنه قال لأهل السعادة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فمد يديك، ارفع كفيك، أطلق لسانك، أكثر من طلبه، بالغ في سؤاله، ألح عليه، إلزم بابه، انتظر لطفه، ترقب فتحه، أحسن ظنك فيه، انقطع إليه، تبتل إليه تبتيلا حتى تسعد وتفلح.

0: إن مفهوم الأمانة ليس قاصرا على رد الودائع والأمانات إلى أصحابها، لأن معنى الأمانة أشمل من ذلك وأعظم منه بكثير. فالدين الذي من الله به عليكم أمانة في أعناقكم، جسدك أمانة، أبناؤك أمانة، زوجتك أمانة، مالك أمانة، وظيفتك وعملك أمانة، وطنك أمانة، كل ما يتعلق بك أمانة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من شعائر الدين أمانة. من فرط في شيء منها أو أخل به فهو مفرط فيما ائتمنه عليه ربه تبارك وتعالى. البصر أمانة، والسمع أمانة، واليد أمانة، والرجل أمانة، واللسان أمانة، والفرج والبطن وغير ذلك أمانة عندك. وتبليغ هذا الدين أمانة، فالرسل أمناء الله على وحيه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ولنتذكر قوله سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
1: يا إله العالمين،

إن من رحمة الله بنا أن شرع لنا الاستغفار في أدبار العبادات وفي سائر الأوقات، لأن الاستغفار يجبر النقص ويصلح الخلل ويقوم مقام النسيان، ولأنه يقوي الضعف. فأول لفظ نلفظه بعد الصلاة أستغفر الله ثلاثا. فمن منا لم يحدث نفسه ولم تأخذه الخواطر يمنة ويسرة وهو في الصلاة؟ لذلك نستغفر الله بعد أداء تلك العبادة، لما روي عن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله.

اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها الفتن عني وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا من أحصى كل شيء بعلمه، أنت تقبل مني صالح أعمالي ودعائي. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، غدا بمشيئة الله تعالى نواصل الاقتطاف من حدائق الإيمان. أعدت حلقة اليوم شيرين أحمد ماجد، ولكم تحيات محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وليل طويل ونيران شاق.
1: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. أعزائي المستمعين، حان الآن موعدكم مع قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة من سورة البقرة.

انفاق.

في حق على المتقين.

في حق على المتقين.

أياما معدودة.

فتاب عليكم وعفا.

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى قرآن السهرة للقارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج، والتلاوة المباركة كانت من سورة البقرة بمشيئة الله عز وجل. قرآن السهرة اليوم الغد هو للقارئ الشيخ محمد رفعت، والتلاوة من سورة آل عمران. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا وسوهاج والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل والقصير والباويطي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ. ويستمر إرسالنا على الموجة المتوسطة الرئيسية 347 مترا بذبذبة مقدارها 864 كيلو هرتز، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من القاهرة والإسكندرية والمحلة ودمياط وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وسيدي براني والسلوم وسيوة والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وإسنا وكومومبو وأسوان وأبي سمبل ورأس غارب والغردقة والقصير وسفاجة وشلاتين وحلايب والخرجة والدخلة وباريس والزيات والبويطي والفرفرة والمناجم البحرية وسانت كاترين ورفح وشرم الشيخ ودهب، وموجات الصوت الحاملة من خلال الأقمار نايلسات وإنتلسات وهود برد.
1: منتصف الليل.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من قال بسم الله فقد ذكر الله، ومن قال الحمد لله فقد شكر الله، ومن قال الله أكبر فقد عظم الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم، وكان له بهاء وكنز في الجنة. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيجب على العبد أن يكون ذاكرا لربه الذي خلقه ورزقه، وأن يحمده وأن يشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. هذا مطلب شرعي هام، وقد نصح النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي أتاه طالبا التوجيه والإرشاد بأن يكثر من ذكر الله تعالى. روى الترمذي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بكلها، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. وفي رواية قال: إن شرائع الإسلام قد كثرت وأنا قد كبرت، فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله تعالى. وقد وضح سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الأثر تفصيلات مهمة، حيث ذكر أن البسملة التي نبدأ بها الطعام والشراب وعند النوم وعند البدء في أي عمل، هذه البسملة هي نوع من أنواع ذكر الله تعالى. فإذا انتهى العبد من طعامه أو شرابه أو من أي عمل قال الحمد لله، وهذا الحمد نوع من الشكر. وأما التكبير فهو تعظيم لله، والتهليل توحيد لله، وأما الحوقلة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله فهي خضوع واستسلام لله. وقد ذكر الإمام النووي أن الحول هو الحركة، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله، وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول من معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. ثم قال النووي: وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام. ووضح سيدنا ابن عباس رضي الله عنه في آخر الأثر أن للحوقلة فضلا كبيرا، فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان له بهاء وكنز في الجنة.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، مبينا فضل كلمات في ذكر الله سبحانه. نتساءل أستاذنا الكريم عن علاقة ذكر الله العظيم بطاعته سبحانه.
2: الذكر يعتبر طاعة لله، وكل عبادة فيها ذكر وفيها تسبيح، فالصلاة ذكر ودعاء، والحج ذكر وتهليل وتكبير. وفي الصيام قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقد وضح التابعي الجليل سعيد بن جبير رضي الله عنه قوة العلاقة بين الذكر والطاعة فقال: الذكر طاعة لله تعالى، فمن أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه ليس بذاكر، وإن أكثر التسبيح وتلاوة القرآن الكريم. ومن جهة أخرى فإن ذكر الله يتضمن تسبيحه وحمده وشكره وطاعته والرجوع إليه والإنابة إليه واستغفاره، كل هذا داخل في إطار ذكر الله تعالى الذي يعد دليلا على قوة علاقة العبد بربه وعلى طاعته ومحبته. وأيضا تلاوة القرآن تعتبر من أفضل الذكر، وذكر الله تعالى يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، ويكون سرا ويكون جهرا. قال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويكون الذكر في جميع الظروف والأحوال، وصباحا ومساء ونهارا وليلة. قال سبحانه: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال سبحانه: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال سبحانه عن أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: لكن أستاذنا الكريم، أهم ما نكسبه من ثمرات حين نكثر من ذكر الله العظيم سبحانه.
2: يكفي أن يحظى العبد بشرف ذكر الله له، فقد قال سبحانه: فاذكروني أذكركم. ووضح الحديث القدسي الجليل معية الله للذاكرين، ففي الحديث المروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومن النتائج المترتبة على ذكر الله طمأنينة القلب وراحة البال وانشراح الصدر. قال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن النتائج: يظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. ففي السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن النتائج المهمة أن الله يمتن على الذاكرين له بالمغفرة والأجر العظيم. قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وذكر الله تعالى يحقق نصرا وفلاحا. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من قال بسم الله فقد ذكر الله، ومن قال الحمد لله فقد شكر الله، ومن قال الله أكبر فقد عظم الله، ومن قال لا إله إلا الله فقد وحد الله، ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فقد أسلم واستسلم وكان له بهاء وكنز في الجنة. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. بنسمع كثيرا يا دكتور عن نكاح المقت، فما هو وكيف كان يمارس في الجاهلية وكيف كان يهدر كرامة المرأة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المقت جرم يوجب غضب الله وذنب عظيم، ونكاح أو زواج المقت نوع من أنواع الزواج في الجاهلية، كان معمولا به في العراق وبلاد فارس وفي المجتمع الجاهلي. لم تكن المرأة محرومة من الميراث فحسب، بل كانت هي نفسها تورث كجزء من الممتلكات المادية كالأرض والإبل وغير ذلك. وكان ما يعرف بنكاح المقت أو وراثة الزوجة، وهو أن الرجل إذا مات وترك زوجة كان ابنه من غيرها أو قريبه الأقرب يأتي فيلقي ثوبه على هذه الأرملة، وبذلك يصبح مالكا لحق نكاحها، فله أن يتزوجها دون مهر جديد ودون إرادة منها، أو يزوجها لغيره ويأخذ مهرها، أو يمنعها من الزواج تماما أي يعضلها حتى تموت فيرث مالها. فكانت الزوجة تعامل كمتاع ينتقل من يد إلى يد قسرا، ولم يكن يطلب رأيها أو مشورتها، مما حول الرابطة الزوجية من سكن ومودة إلى صفقة توريث مهينة تجرد المرأة من حريتها الشخصية وأهليتها وإرادتها في اختيار شريك حياتها، بل في إنسانيتها.
2: طبعا كما قلنا هذا كان في الجاهلية، ولكن عندما جاء الإسلام أعطى للمرأة كرامتها وحريتها الشخصية وحقها في اختيار الزوج. لو نتكلم عن موقف الإسلام يا دكتور بعد ذلك.
3: نعم صحيح، جاء الإسلام ليهدم هذا النظام المهين جملة وتفصيلا. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وجعله أسوأ من الزنا. فإذا كان الله قد وصف الزنا بصفتين من أبشع الصفات، وهو أنه ذنب كبير وطريق سيء، في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فقد وصف نكاح المقت بصفات ثلاث مثل ما في الزنا وزيادة، وهو أنه ذنب كبير ويسبب غضب الله تعالى وطريق سيء، فجعله فاحشة ومقتا وساء سبيلا، في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فلو لم تنزل إلا هذه الآية في حق المرأة والتي أعادت لها حريتها وأهليتها وإنسانيتها الكاملة لكفى، وسمي هذا النكاح بهذا الاسم لأنه يستنزل مقت الله تعالى وغضبه على فاعله، وكان يفعل في الجاهلية وحرمه الإسلام. ولذا أقول: لو لم يكن للمرأة في القرآن إلا هذه الآية التي أعادت لها إنسانيتها وكرامتها وحريتها وإرادتها لكفتها.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية، ونقدم لكم فيها أمسية دينية للرائد الإذاعي الأستاذ عزت حرك. يقرأ في هذه الأمسية الشيخ أحمد البليطي. ولد القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي في 19 من يناير عام 1923. حفظ القرآن الكريم وأجاد حفظه وتلاوته منذ صغره. تقدم للاعتماد في إذاعة الإسكندرية عام 1955، وتم اعتماده وهو أحد أربعة قراء افتتحوا بث إذاعة الإسكندرية، أقدم إذاعة إقليمية في مصر والعالم العربي، وكان ذلك في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. وتم اعتماده قارئا بالإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم عام 1964. وتوفي رحمه الله تعالى في 17 من يوليو عام 1984، وترك تراثا طيبا من القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يشفع فيه القرآن الكريم، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة جزاء ما قدم لكتاب الله. نستمع إخوة الإيمان إلى هذه الأمسية، ونستمع فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ أحمد السيد البليطي، يتلو فيها مما تيسر من آيات الله البينات من سور الأحزاب والمزمل والشرح، ويقدم الأمسية الرائد الإذاعي الأستاذ عزت حرك.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الساحة الطاهرة، من هذا البيت العامر من بيوت الله، من ساحة مسجد نور الإسلام بكامب شيزار بمدينة الإسكندرية، لنقدم لكم هذه الأمسية الدينية. فقد سعد الوجود بسيد الوجود، ولد الهدى وأطل على الدنيا فجر جديد، نثر الضياء على آفاقها الداجية، وأرسل أنفاسه الرطبة على هجيرها اللافح. فسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه هو أحب الخلق إلى الله، ورسوله إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ولد يتيما، فتولت العناية الربانية تأديبه، وكفلت القدرة الإلهية تهذيبه، فشب على الفطرة الطاهرة الذكية، فكان إنسانا سويا على خلق عظيم. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يولد يتيما، ليفهم الناس جميعا أن العز ليس بالآباء، وأن السعد ليس بالمال ولا بالثراء، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل هذه الأمسية بخير استهلال بالقرآن الكريم. نعيش مع تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات الله البينات، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي.
9: أعوذ بالله.

سنة الله في الذين خلوا من قبل

وكفى بالله حسيبا.

Hola. سنة الله في الذين خلوا من قبل.

ما كان محمد

Oh.

وسبح.

ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان

يخرجكم من الظلمات إلى

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأ

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما

وبشر المؤمنين وبشر

قم الليل إلا

واذكر اسم ربك واذكر اسم

رب المشرق والمغرب رب

que

قضى ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

0: صدق الله العظيم.
1: وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع الضياء والنور، عشنا مع المعجزة الدائمة الباقية أبد الدهر لرسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، في ساحة مسجد نور الإسلام بكامب شيزار بمدينة الإسكندرية. أيها الإخوة المؤمنون، ونعيش الآن في رحاب هذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية والمبتهل الشيخ عاشور البحراوي.
2: قف بالخلود.

واقصد بطاعتي رضاه، واقصد بطاعتي.

هو

نقول جميعا كما عودنا رب العزة: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلى الله على محمد.

لمولد أحمد في كل عام، لمولد أحمد في كل عام.

قد جاء للدنيا ضياء قد جاء

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه.
1: صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا أبا الزهراء يا سيدي يا رسول الله. لقد كان مولدك الشريف نصرا للإنسانية وفخرا للبشرية وعيدا للمبادئ السامية في دستور الحياة. لقد استروحت الدنيا بنسائمك، وتعطر الوجود بشذاك، وقبست الحياة من أضوائك، ورشفت المكارم من رحيقك، واستقت الحرية من نبعك. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، وبهذه الابتهالات الدينية والمدائح النبوية التي استمعنا إليها من الشيخ عاشور البحراوي، نأتي إلى ختام هذه الأمسية التي نقلناها من مسجد نور الإسلام بكامب شيزار بمدينة الإسكندرية، وعلى أمل بلقاء في أمسيات أخرى إن شاء الله. نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
2: وهكذا إخوة الإيمان، وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى أمسية دينية قدمها الرائد الإذاعي الأستاذ عزت حرك، واستمعنا فيها إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ أحمد السيد البليطي، ثم إلى ابتهال ديني مبارك لفضيلة المبتهل الشيخ عاشور البحراوي. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى الملتقى في تسجيل خارجي آخر. لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد، مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من تسجيلاتنا الخارجية،
4: برنامج يعده ويقدمه
5: عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أعزائي المستمعين، بمشيئة الله عز وجل، في حوالي الرابعة إلى الربع سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميلان، الزميل محمد عبد الحق والزميل هاني عماشة، ويشرف على هذه الإذاعة الخارجية الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، التفاؤل والأمل والثقة بالله وحسن الظن به من سمات العارفين بالله، وهي أساس الطمأنينة والرضا بما قدر الله وقضاه من أجل النعم على أهل الإيمان. أيها الأخ الحبيب، اسعد واطمئن وأبشر وتفاءل ولا تحزن، غدا يعتدل الميزان ويتم النور، سيكشف الله عز وجل كربك، وسوف يذهب حزنك، وسوف يأتي يوم وينتهي فيه ألمك. اعلم علم اليقين أن الله عز وجل له في كل شأن حكمة، واعلم أن كل قضاء يقضي به الله للمؤمن هو له خير، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم رضنا بقضائك، اللهم بارك لنا في قدرك، نسألك البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. تمام الواحدة من بعد منتصف الليل كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا. يبدأ الترتيل من الآية 87 بعد 100 من سورة الأعراف وحتى ختام سورة الأنفال.
7: أعوذ بالله من

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها

يُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ

فيكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون.

ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه

رسولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم.

الحق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا من سورتي الأعراف والأنفال. بمشيئة الله تعالى سوف يواصل الرحلة المباركة مع المصحف المرتل في الخامسة إلا دقيقة واحدة من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 1:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، جاء في باب استحسان

ثاني تجميل الصوت بالقرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى يتغنى أي يحسن صوته بالقرآن. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. أعزائي المستمعين، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. يبدأ الترتيل من الآية 62 من سورة الزمر وحتى الآية 76 من سورة غافر.

بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. الترتيل المبارك كان من سورتي الزمر وغافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد السيد السعدني يتلو علينا من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى تلاوة مباركة من سورة يونس للقارئ الشيخ محمد السيد السعدني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا أمير الأنبياء ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، تمر اليوم ذكرى القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة، وقد ولد القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة بمدينة الصالحية بمحافظة الشرقية. أتم حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، قام بإحياء ليالي شهر رمضان المبارك. وفي مثل هذا اليوم 21 من شهر يوليو عام 2002 من الميلاد، رحل عن دنيانا القارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة رحمه الله عز وجل رحمة واسعة. بمناسبة ذكراه نستمع الآن إلى هذه التلاوة المباركة من سورة النحل للقارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة.

تكون وتحمل

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة النحل للقارئ الشيخ إبراهيم سليمان الدرعة، وقد أذعنا هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم إني أصبحت وأمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك ورسلك أنك أنت الله لا إله إلا هو، أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مالك كل من ملك، ولذلك تؤتيه من تشاء وتنزعه ممن تشاء، ولك من عالم الملك ما لا يملك، ولك من عالم الملكوت ما لا تطلع عليه إلا عباد الرحموت. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل، في حوالي الرابعة إلا الربع سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع بمشيئة الله إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف الزميلان، الزميل محمد عبد الحق والزميل هاني عماشة. في هذه الإذاعة الخارجية سيكون مع الزملاء الزميل الأستاذ علي مسعود السهيت. نتمنى لحضراتكم استماعا طيبا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة الحديد للقارئ الشيخ محمد البربري.